0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك.
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف.
2: خطيرين،
3: دي
2: هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. حاسة كده غالبا
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بيجي جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسه عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي إنك أنت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجه زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الاساس ممكن تكون حاجات كثيره كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسه أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحاجات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا اتكسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون
5: لقدام. ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عارف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياة دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمة يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل دايرة عامله. لكن في خطوة اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمره, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمره وماشيه وكل حاجه. وان كنت ما قاعد في المنطقه اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقه تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيل حياه ماشيه ومستمره, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمره ومتحركه في الدنيا دي. فالموف اون حركه لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحريق لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية. ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حريق قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حريق قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت. يعني أنا ده شنو ده, أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده, أنا دنيتي باظت يعني. أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, أنا هتصرف كيف أنا يا إخواني. يعني الناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم, فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو, خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني, الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كتير شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاطين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاطين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها

0: في النهاية احنا بنحب، في النهاية احنا بنرتبط بحاجات كثيرة. الموضوع صعب، احنا في النهاية بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثيرة بنكون عاوزين ان يكون الموضوع كده
1: بس
0: فاهمين
1: جمب،
0: يعني
1: بس
0: ننط خلاص، احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص، احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
2: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا.
0: انا بجري عموما
1: يعني ما خوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت يو ستارت تو دو سمثينج، لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
0: قيمه.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو، وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع، والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
2: جاتني اجازه كده غيرت،
1: جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
1: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه، لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن

0: لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه تانية وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ردونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه ثانيه حتتعمل او ما حيكون عندي فرصه ثانيه. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه ثانيه اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات ثانيه
2: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
3: عندنا لعبة يعني
2: كلام
3: ما دارين
2: صح
3: اللعبة يعني ما دارين
2: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
3: عشر عندي واحدة
2: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملين ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
3: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
3: اشرحي لنا دلال لو فهمت منه حاجة يعني
2: انت فهمت الحاصل شنو.
0: يس
2: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير انك تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
3: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
3: لا دي
0: عايزين شطارة
3: دي أنا دولة لا درسونا هذه.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زود مطبخ طبعا
0: أكيد
2: لا يعني نحيق من هنا يا دلال
3: يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
3: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
3: أيوة. اوكي لا عمق يعني. بصراحه
2: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
3: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقك
0: قدامك.
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
3: انت
2: فهمتيها
3: لكن ما دورك
2: لا دوري دورك
3: كده يجرب حظك.
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله والهي سلة سلة
3: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
3: أيوة
2: الموضوع على المهلة
3: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله.
2: خلاص يا جماعة ناسك ضيف في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي.
3: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صايته يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف، النسيب النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
0: حنحلها مع بعض.
2: لا دي لازم نحلها معك. أول جملة شنو؟ عشان
0: كده أول جملة
3: نوم الزيف.
2: نوم الزيف
3: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم،
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كسكت كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
2: ممكن.
3: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. انا حالي بتقع قل هواء.
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
3: النسيب الخفيف.
1: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسنة لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول إنه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الإنسان، لما تتلصق بجلد الإنسان تكون تسبب أكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا إنه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق أو منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا إنه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لأنه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا إنه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وأن إحنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغا صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله إيه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن إحنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه يشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت عمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كثير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. حبابكم مستمعينا الأعزاء، وأجمل صباح عليكم. بنسعد كل يوم لما نتلاقى معاكم ونتونس معاكم ونتحاور معاكم ونتناقش في مواضيع يعني جميلة، مواضيع من واقعنا. وأكيد يعني موضوعنا الليلة ما حيكون مختلف من بقية المواضيع اللي احنا دائما بنناقشها، لكن هو من أرض الواقع. إذن حبابكم، وأكيد كلنا طبعا مستعدين للمشاركة وللتفاعل، ودي دعوة متجددة لك عزيزي المستمع، تعال وانضم لنا، وكمان ممكن تعمل شير لحلقتنا وتتاقي أصحابك وأحبابك، ويعني نستفيد من موضوع اليوم. إذن أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا، وسعيدين جدا جدا مرة تانية بحضوركم ووجودكم معنا، وكمان الناس اللي فتحت الراديو الابليكيشن حبابك وانت بتسمعنا، وسعيدين جدا جدا بأنك أكيد حتتواصل معنا على رقم الواتساب اللي احنا دايما بنردده، وكمان الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وكل زول حاب ينزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. سعيدة جدا تكون معاي في يعني الاستوديو، يعني بعد غيبة طويلة وزمن طويل جدا جدا، الغالية العزيزة إيفا صالح، أهلا ومرحب بك إيفا حبابك، وصباح الخير عليك.
1: إناس صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بيسمعونا وين ما كانوا، إزيكم وحبابكم وكيفينكم ومشتاقين عديل يا إناس. كيف الصباحات معاكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. مشتاقين كثير لرسائلكم ويعني مسجاتكم اللي بتبعتوها لنا في الصباح ده، تطميناتكم على الأهل، وانتوا بتوصفوا لنا حالكم في السودان، والوقت ده يا ايناس في السودان طبعا عافية درت زي ما بيقولوا، الوقت ده وقت زراعة، والناس يمكن تكون مشغولة بالموسم. اسمع نويتة في الزراعة، اسمع نويتة بتناجي الارض الطيبة، اسمعنا وانت ماشي في الشارع، اسمعنا وانت قاعدة في البيت بتعدي وجبة الفطور بكل محبة في الوقت ده. راديو سمر لكل السودانيين، صغير كبير عجوز، عجوز دي قالوا ما نقولها يا ناس ولكن راديو سمر لكل زول، راديو سمر لكل زول بيسمعنا، راديو سمر لكل زول سوداني. الناس البر البلد، ازيكم كيف حالكم؟ ان شاء الله انتوا تكونوا بخير وتكونوا دايما في ستر الله. طمنون عليكم ناسنا البعيدين اللي في المهجر، زي ما بيقول صديقنا باش مهندس مايكل، الناس في المهجر طمنون عليكم على أحوالكم على أوضاعكم كيف انتوا. لو عندك زول اتقطع منك وعايز تسلم عليه عبر راديو سمر، أهلا وسهلا بيك، وكمان ممكن تبعت لنا فويس أو تسجيل صوتي وتقول فيه كل اللي انت حابي تقوله، على رغم الواتساب دايما بيكون ظاهر على الشاشة، وكمان بيقت فيه راديو سمر ساتلايت.
0: أكيد. ومعانا يا إيفا، بما أنك ذكرت موضوع الواتساب، معانا نور الدين. حبابك يا نور الدين، صباح الخير عليك. بيقول رقم الواتساب حقكم بس عشان عندي موضوع نحكي لكم عشان الناس تستفيد. أكيد يا صديقنا الغالي نور الدين، رقم الواتساب أكتب عندك 00357976569. ده رقمنا، وأكيد حنستنى يعني مشاركتك وكمان تفاعلك معنا في حلقة اليوم. إيفا طبعا الناس اللي يعني تقريبا يمكن في ناس كثيرة تكون عارفة، لكن اللي ما عارفين خلينا الليلة نقول إيفا يعني هي معلمة، ومش معلمة ساي يعني معلمة لفصول، يمكن كلنا في نهاية السنة بنكون مستنين عشان الحصاد، حصاد السنة، ف يعني الصف السادس،
2: وثالث متوسط وثالث ثانوي هم الفصول تقريبا بياخذوا انتباه كل المدرسة بعد ما طبعا تأجزوا للفصول الصغيرة. فيعني برفع عليك القبعات يا إيفا وبقول لك يعني احتراما وتقديرا لكل معلم من هنا ولكل زول يعني مسك الطباشيرة والقلم وعلم من أسد لحد آخر حرف ومن واحد لحد أكبر رقم بنقول له يعني تحيات صباحية جميلة عليك وربنا يديك الصحة والعافية لكل أستاذ ولكل معلم. إن شاء الله يا رب دائما طلابنا ناجحين ومتفوقين على الأقل يعني نفرح بهم خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها كسودانيين. فما في فرحة غير فرحة النجاح يا إيفا لأنه فتشنا في نص الوجع ده فتشنا على أفراح كثيرة يعني ما بنلقاها إلا لما أطفالنا يجوا يفرحونا بيعني تحصيل لنهاية السنة جميل يفرح قلب الأبو وكمان يطيب خاطر الأم والأخوان في البيت. فبجد فرحة الطالب بنجاحه ما حاجة هينة. فعايزاك شوية تحكي لي عن السنة وخلاص جيتوا لخواتيم السنة فالتحصيل كان كيف والتعب والشقاوة مع الأطفال وكذا.
1: صراحة يا ناس أنا خليني من خلال راديو سمر كمان أحيي كل المعلمين في مختلف المراحل من الروضة لحد الثانوي والناس اللي في الجامعة كلكم بجد يعني الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول. فأنا بحيي كل المعلمين كل زول مسك الطبشيرة بحيي من هنا كل الناس اللي درسوني كل الناس اللي كان إيفا يتلمزت على يدهم يعني في مختلف مناحي حياتي المختلفة. صراحة يا ناس هو أنا جديدة في مهنة التدريس دي يعني دي أصلا أنا أصلا ما معلمة لكن في وقت ما لأسباب كثيرة جدا قررت إنه أختحم مجال التعليم يعني لأنه كان يعني في وقت في حوجة لأنه أنا كنت أعمل كده إنه أكون بدرس لكن أنا أصلا زولة إعلامية ما يعني ما درست تربية. بس كمان برضو في حاجات وإحنا بنعلم الطلاب ومن تعلمه منه متى تكلمتي عن النجاح والحصاد أكيد كل معلم وكل زول بيدرس وكل زول بيعمل أي حاجة كل زول بيزرع أكيد بيكون متشوق جدا يشوف الحصاد بتاعه. نعم. فالمعلم والمزارع الاثنين بيكونوا متشوقين جدا يشوفوا الحصاد بتاعهم بس الحصاد بتاع المزارع بيكون مختلف بيقول وثمار مختلفة وفاكهة بس إحنا ثمارنا بتكون عقول بتقرا عشان بكرة تعلم السودان عشان لما تسمع إنه عندك طالب أحرز مجموع كبير بتبقى يعني فرحان جدا بتبقى مطمئن إنه السودان بكرة بكون أجمل بتكون بتعرف إنه بلدك بكرة موعود يعني. فيعني عفوا فيعني بجد بجد يا ناس لما تشوف طلبة بينجحوا في الظروف دي في الوقت ده بتبقى أنت ذاتك متأثر ده بيديك طاقة جديدة إنك أنت تقيف تدرس إنك أنت تقول إنه أنت تبدع في كل مجال أنت بتكون موجود فيه. إذا كان الطالب الصغير وهو من الصباح زي ما قالوا يعني ممكن يكون ما يتعشى كويس وممكن يكون الصباح ما في حتى حق الفطور ما لأنه ما في قروش لكن لأنه في دكاكين كثيرة لسه مكفولة ولسه ست الطعمية ما جات ترمي الطعمية ولسه سيد الدكان لسه ما جاء من المكان النزح فيه وكل ونص الناس مرقت برا البلد. فلما تشوف طالب زي ده بيجي الصباح بيجي المدرسة كل يعني كله أمل وتشوق لبكرة وبيطلع لنتيجة يمكن تكون مستحيلة في الوقت اللي نحن فيه ده يعني والمدارس كانت تكفي لسنين كثيرة. لو انت شوف طالب زي ده أكيد انت يعني تبعث فيك الحياة من جديد زي ما بقوله ويجيك الأمل وتكون سعيد جدا إنه في أجيال في السودان حتجي أجيال بطموحة أجيال عايزة تتعلم أجيال عايزة تعرف أجيال عايزة تبني وتبني بمعرفة.
2: أمين يا رب ربنا يدي النجاح يا إيفا لكل طالب مجتهد وزي ما بنقول دائما لكل مجتهد نصيب وإن شاء الله يا رب النجاح يكون حليف كل زول اجتهد فعلا وسابر وناضل من أجل يعني أحلامه إنها تتحقق من أجل هدفه الكبير والرؤية الكبيرة اللي قدام لبلدنا الغالي إن يكون فيها فعلا خلاص ناس يعني عايزين نحصر رقب الناس اللي قدامنا يا إيفا ويعني نحمس أطفالنا ونزرع فيهم النزعة بتاعت النجاح والمثابرة وإنهم دائما يكون في تنافس حتى يعني يكونوا فعلا طلاب لهم شأن كبير في المستقبل إن شاء الله وعشنا. وكمان بنقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين وإن شاء الله رب التفوق والنجاح دائما في كل مجالات الحياة. وإنت إذا موجود معنا على الصفحة حابة أشوف صباحات وحابة أشوف يعني ناس كثيرة بتشاركنا وناس كثيرة بتصبح علينا, وإذا حاب تصبح علي زول أو تسأل عن أحوال زول يعني طولته وما شفته أو زميل لك, إحنا طبعا بعد كده بنسميهم زملاء يعني الأصدقاء الموجودين معنا طولته ما سمعته أو ما شفته الكومنت بتاعه على البرنامج حاب تسأل عليه حبابك على طول. ولسه برضو بنقول الناس اللي بتتابعنا على الواتساب ممكن تراسلونا على الرقم 003-579-7656-3-5-9 ده رقمنا, وأكيد حنستنى تواصلكم وكمان يعني تفاعلكم معنا في حلقة اليوم. إيفا يمكن موضوع حلقتنا الليلة موضوع يعني صعب شوية, حيكون فيه يعني قصص وحكاوي ممكن تهبش جوانا يعني في قلوبنا وفي أفكارنا وحتى مرات أجسادنا ذاته ممكن تحس بيعني الوجع اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه ده. إذن يعني دعوة مفتوحة لكل الأحباب لكل زول بتابعنا, وأكيد عنوان حلقتنا ما مجرد سؤال, ده واقع في يعني كل بيت سوداني. الحرب خلت فينا جراح كبيرة وكثيرة يا إيفا, لكن وكمان يمكن في ناس تكون فقدت أحبابها, ناس تكون فقدت بيوتها, ناس تكون فقدت مشاريعها, والأخطر من كده ناس تكون فقدت أحلامها وشغفها حتى في الحياة. يمكن زول يكون عايش لكن هو ما عارف نفسه هو عايز يعمل شنو, يقول لك أنا عايش كأني ميت, بقوم الصباح مع الناس القامت وبنوم بالليل مع الناس النامت, لكن بعد حصل ده كله عايزين نشوف ونتناقش إنه نحن كيف نعيش بعد كل الوجع اللي حصل ده, كيف نحافظ على الرجاء فينا وما نخلي يعني اليأس يعني يغلبنا ويتغلغل جوانا. ويجي السؤال, هل الوجع يعني هو نهاية كل حاجة, نهاية الطريق لكل شيء, ولا هو نهاية الحكاية, ولا ممكن يكون بداية جديدة؟ أكيد ناس بتعتبره ممكن يكون بداية جديدة, أنا ما حرد أو أجاوب عنكم, لكن أنا محتاجة نقاشات, محتاجة تفاعل, محتاجة يعني إنكم برضو يعني تفاعلكم في أي سؤال في كل محور هو بيدي للحلقة طابع جميل ولذيذ كده, لأنه الكلام لما يطلع منكم بيطلع دائما منمق وجميل. أنا وإيفا بس مجرد ناس يعني بنطرح أسئلة وبنحاول نفتش فيها إجابات منكم أنتو. إذا تعالوا الليلة نتونس ونتحاول نفتش إجابات على أساس إنه إحنا كيف نقدر نعيش بعد الوجع ده كله وما نفقد أملنا وما نفقد رجائنا, وبالعكس نجدد شغف فينا عشان ما نقدر نواكب الحياة ونقدر نغلبها حتى بكل إحباطاتها وكل الضغوطات الموجود فيها.
1: أكيد ناس الشعب السوداني هو أعظم شعبي في التاريخ, يعني أعظم شعبي في التاريخ وأعظم شعبي بيقدر يتحدى الوجع. إحنا يا ناس الحرف في بلدنا ما جديد, يعني دي حاجة من زمان من عقود وعصور بعيدة جدا كانت الحروب موجودة في السودان, لكن كان الإنسان السوداني في كل مرة بيقدر يهزم الإحباطات وبيقدر يهزم الحروبات وبيقدر يهزم الحروبات دي, ما معناه إنه هو بيقدر يعني ما بالسلاح, لكن بيقدر يهزم الحروبات وجدانيا. الحرب بتشكل إنسان مختلف, الحرب بتشكل إنسان مدمر بالكامل, ممكن يبقى بس عايش بجسد ولكن روحه بتبقى فيها شرخ كبير جدا, فقد الأحباب زي ما أنت قلتي, فقد المهنة, مستقبل ضايع مهدد بالزوال بالكامل. مناطق كثيرة في السودان كان فيها حروب, ممكن لما تشوفي إنسان المناطق دي ممكن تحسي إنه يعني مفروض تكون الزول ده ما بيعرف يعمل حاجة, لكن لما تشوفيه في الواقع بتلقيه بيقدر يعمل حاجات كثيرة, حتى الزول اللي عايش في سلام اللي عايش في أمان ما قادر يعملها. عمرها ما كانت الحرب في السودان يعني هزمت إنسان السودان ولا شرخت نفسه بعمق يعني بعيد جدا أو خلته إنسان انتقامي, بل بالعكس كل الحروب أنا آسفة الليلة يعني الكلام ذو شجون زي ما بقوله, فكل الأوقات اللي قضوها الناس السودانيين في حروب دي كانت سبب زي يعني عارفين طبق عليهم المثل اللي بيقول من عمق المعاناة يتولد الإبداع. فعلا من عمق الحروب، من عمق المشاكل، من عمق الحاجات دي يعني بيطلع لنا زول تلقيه بجد يعني مبدع في واحد من المجالات. طلعوا كتبة كتاب، طلعوا شعراء، طلعوا أدباء. ومن هنا أنا خليني أحيي يعني الصحفي الكاتب الشاعر الإنسان ذو الوجدان يعني بدر الدين، أنا بحييك جدا من هنا من راديو سمر، واحد من أولاد الفاشر، أنا بحييك جدا. وفي الوقت بتاع الحرب والوقت الصعب ده أنت قادر تكتبوا كثيرين. برضو خليني برضو أسوق التحايا لزميلنا سمعان اللي هسه هو موجود برا البلد، لكن سمعان يعني لازالت يعني المكانات عطرة بقلمك وبوجودك. ناس كتير جدا اتولدوا في الحرب، يعني ناس اتولدوا يعني منطقتنا في جبال النوبة ومناطقنا في جبال النوبة مناطق فيها ناس اتولدوا في الحروب، يعني اتولدوا كده ولقوا الحرب شغالة وكمية من السنين هم قاعدين في الحروب دي والحروب شغالة. يمكن برضو في أجيالنا في دارفور في ناس برضو يتولدت لقى الحرب شغالة. ويمكن برضو يعني انفصال الجنوب، في ناس كان قبل ما يتفصل الجنوب برضو كانت في المناطق دي فبرضو تولدت لقى الحرب شغالة. لو كانت الحرب بتهزم الإنسان السوداني، المناطق اللي أنا ذكرتها دي مفروض ما يطلع منها دكتور ولا مهندس ولا كاتب ولا أي حاجة. لكن بنلقى إنه دي المناطق فعلا بتاعت إنتاج فكري، دي مناطق إنتاج، رغم إنه هي يعني جنب الإنتاج الفكري هي مناطق بتاعت إنتاج زراعي إنتاج حيواني، لكن هي مناطق بتاعت إنتاج فكري. تلقي معظم الشعراء ومعظم الأدباء ومفكرين دكاترة مهندسين ناس في مكانات يعني مرموقة جدا برا البلد ولا جوا البلد، لكن بتلقيهم بتلقي المنطقة دي أنتجت. فده راجع لشنو؟ لإصرار الإنسان السوداني وعزمه إنه هو يكون ناجح، إنه هو يكون متقدم، إنه هو يكون بيفكر بمخه، بيفكر ما بمشاعره. لأنه ساعات كثيرة جدا نحنا لو فكرنا بحسابات المشاعر، أيوة المشاعر حاجة صحيحة ونحنا بنظهرها، لكن لو قمنا فكرنا بحسابات المشاعر، لو قلت أنا ماشي أقرأ لشنو هو أصلا الدنيا حرب، أكيد ما كان في زول بتخرج من المناطق دي. لكن بحسابات العقل أنا بقرأ البكرة
2: أكيد. يا إيفو دي الحاجة يعني بجد أنا عايزة أشجع فيها كل أسر، وأشكرهم كمان على إنهم وقفوا مع يعني كل طالب موجود في بيت كان مدجج ومكسر، ما في حوش، ما في لمبة، ما في كهرباء، ما في أي يعني وسيلة أو معينات بسيطة ممكن تساعد على الحاجة دي. فلكن برضو بعد ده يعني سمعنا كتير وشوفنا كتير كيف النجاحات الكبيرة طلعت من بيوت كانت تعبانة جدا جدا، ونشوف كيف كان في تكريم وكان في فرح يعني بيكون في الحي أو في الحلة أو في المنطقة دي بسبب طالب هو يعني لما يحكي ظروفه أو الناس أساسا شاهدة على الظرف ده قاعد يكون حاجة بتكسر القلب، حاجة بتوجع. طالب زي كده مفروض يكون مناعم، مرفه، يعني محاط بكل وسائل الراحة والأمان عشان ما يقدر يعني يحرز وينجز وينافس يعني في مجالات يمكن تكون كبيرة وواسعة. لكن برغم ده زي ما قلت يا إيفا، إنسان السودان إنسان قوي وصامد وصنديد حتى فجه كل الظروف. يعني تقريبا هو يعني اتحور عشان إنه يعيش مع كل الظروف اللي ممكن تعدى عليه. يعني دي ما حاجة وليدة ولدة عهد جديد ولا كده، لكن حاجة تقريبا مما احنا قمنا عشناها. والأسوأ من كده والمؤسف إنه كمان أولادنا جو وعاشوا نفس المشاكل. وعايز أديكي يعني رسالة من أبو دريج النزير بيقول: صباح الخير راديو سمر، موضوع اليوم جميل جدا، وليس اليوم فقط، دائما راديو سمر وليس اليوم فقط دائما راديو سمر بناقش مواضيع واقعية في المجتمع. بيقول: فاليوم موضوع بيرجع للطلاب أكثر، لما الواحد يمتحن والحظ ما كان أوفر معاه بيكون له وجع شديد، لأنه كده بيجتهد في الجاي عشان يكسر الوجع الكان. والحاجة الثانية حتى الناس اللي بتعمل عشان ليهم هدف وما تحقق الهدف ده فبيكون له وجع. هنا لازم الناس بتحاول تحقق هدف عشان ما يكون في وجع. لكن التحية والتقدير من منطقة أبيي، برسل لكم تحياتي. أول حاجة صديقنا أبو دريج، حبابك وحباب طلتك، حباب كل أهلنا وأحبابنا في منطقة أبياي، ربنا يجيب السلام والاستقرار والأمان، وأهلنا وأحبابنا وأطفالنا ينعموا ببيئة جميلة، بيئة تكون صحية فعلا، تسمح لكل طلابنا إنهم يقوم صباح زيهم وزي أي طلاب في أي دولة آمنة، إنهم يمشوا مدارسهم جميلين ونظاف وشبعانين، أهم حاجة زي ما قالوا البطن بيشيل الكرعين، لكن إحنا الليل عايزين نشوف العقل، الرأس الشايل العقل ده، إحنا كيف ممكن

0: بصورة خاصة يعني. كلكم إن شاء الله تكونوا طيبين. وكمان برضو خليني يعني أتخيل كده شكل المراح من الصباح بتاع البقر وهي ماشية. طبعا الحاجة المحتادة في المنطقة دي إنه الناس جلهم رواعية يعني، جلهم بيرعوا الأبقار، حاجة حلوة جدا. من الصباح تلقي طفل، خليني أقول العيال اللي في أبياي ذاتهم يعني هم متكيفين إنهم يهزموا الظروف. الظروف أبدا ما تهزمون، حتى لو كان في يعني السنة دي حتى لو كان في رسوب ما بيكون في إحباطات، أنا متأكدة. لأنه الناس ديل ما يعني أولادنا اللي في المناطق دي الحياة علمتهم إنه يتكيفوا زي ما أنت قلتي، يتكيفوا عليها، يتكيفوا على الظروف، مش يتكيفوا عليها يستسلموا ليها، يستسلموا للظروف دي. لكن من المستحيل يصنعوا الممكن. يعني من الحاجة المستحيلة تلقي شافع عمره 10 سنين تلقيه سايق مراح فيه 30 بقرة. شوفي يعني، يعني ده في بعض الدول ممكن بقرة واحدة ما عرف يتعامل معها، لكن بتلقيه سايق مراح فيه 30 بقرة. تلقيه بيزرع، تلقيه بيصطاد، تلقيه في الغابة براو. ده شافي عمره 10 سنين. فهو بيكيف نفسه إنسان السودان على الظروف المختلفة. ومن المستحيل بيخلق الممكن. يعني من الحق يعني هو بيمشي ويؤدي مهام كبيرة جدا تفوق عمره، حاجات عملية بتفوق عمره ومقدرته الجسدية. يعني مقدرته الجسدية هو كيف بيقدر يسيطر على القطيع ده، بيقدر كيف يتحكم في قطيع فيه حيوانات ممكن تكون هي أليفة لكن ممكن تكون شرسة في وقت ما، لكن بيقدر يجمعهم ويجيبهم ويسوقهم ويوديهم ويشربهم، وبيقدر يزرع، وبيقدر يمشي في الغابة براه وفيها حيوانات متوحشة. فالطفل ده لما يتخطى في ظرف معين أو مثلا مستوى تحصيله السنة دي ما كان كويس ورسب، خليني أقول الطفل ده بيقدر يعيد تكييف نفسه وبيبقى المستحيل ممكن في السنة الجاية في إنه ينجح، رغم إنه كانت كل الظروف مستحيلة. إنه كثير من أولادنا في السودان أو أطفالنا يكونوا بيقروا، يكونوا بيدرسوا، لكن من المستحيل ده هم صنعوا الممكن في إنهم يكونوا بيقروا وكمان يكونوا بينجحوا. وخليني أقول لك لسنين طويلة جدا أول السودان ما كان من الخرطوم، ما كان إنسان مرفه، ما كان في ناس ما كانت عندهم كهرباء في البيت. في الناس القرد به لمبة الشارع، وفي الناس القروا بحبوة والنسيني، وفي الناس القروا بالفانوس حق زمان، والناس كمان الظروف أحسن شوية بقت عندهم مولدات كهرباء بتبدأ الساعة 5 وتقطع الساعة 12. وكل الظروف دي كيفوها لأنهم هم ينجحوا ويكونوا في مقدمة الناس اللي يقودوا البلد.
1: أمين يا رب. وبجد حاب أشكر أبو دريج على الرسالة الجميلة دي. وإحنا كمان يا إيفا كأهل مسؤولين قدام أولادنا إننا كمان شوية، أنا عارفة إنه الظروف مرات قاعد تكون صعبة وضغطة حتى على الأسرة، لكن البسيط إحنا بنقدر نوفره في إننا نهي على الأقل جو. لأنه هسه يا إيفا لو لاحظتي مع الظروف اللي احنا الواقعية اللي حس حاليا موجودة في السودان زي ما قلت في مقدمة حلقة الليلة، إنه الأطفال كبروا قبل أوانهم، ودي حاجة موجعة جدا جدا. يعني تلقي الطفل ما عاش حتى الطفولة بتاعته، ما قدر يعيشها. تلقي الطفل زي ما قلت أبو 10 سنين هو ماشي يشتغل في السوق عشان يكون مسؤول من أمه أبوه أخوانه. فتلقي المعاناة بدت معاه، يعني الوجع باين فيه وفي رجلينه المغبرات والمشققات وجزمته بدون مؤاخذة المقطعة الحين من الصباح. يعني حتى تعلم إنه يتنازل عن احتياجاته هو كطفل ويلبي احتياجات ناس مستنينه يطلع من الصباح ويجي راجع إن شاء الله لو بكيس طماطم ولا كيس عيش. فيعني بجد وجع كبير يعني بيعتصر القلوب في إنه أطفالنا كبروا قبل أوانهم.
0: أنا ما بتفق معك كتير ناس،
1: ممكن تختلفي معي ما مشكلة.
0: في ناس برضو في علم النفس بيقولوا إنه الحروب بتخصم من شخصية الطفل، وتحمل المسؤوليات بيخصم برضو من شخصية الطفل. لكن خليني أرجع للطفل داود اللي كان صاحب المزمار، اللي هو كان لسه صغير، كان شاف في عمر يعني صغير جدا لكن قدر يهزم جوليات. وهو كان يعني بيقود برضو، كان راعي وكان مرنم وكان حاجات كثيرة جميلة جدا، وبعدين جاب ملك وبقى ملك عظيم جدا طبعا. خليني أقول زي داود، طبعا هو نبي وله كراماته، لكن في داودين كتار في السودان. في طفل هو أصلا السعادة هي شنو؟ البرسومة لي خيالي، الاحتياج هو شنو؟ أنا بحس إني محتاجه. لو حسيت في يوم من اللي

0: مني أنا في حاجة ما محتاجها يبقى ما احتياج بالنسبة لي. يعني الطفل اللي بيلعب بيدبدوب اللي قام في وسط ويتربى في مجتمع أصلا الأطفال فيه بيلعبوا بيدباديب بيكون احتياج لو إنه يشتروا له دبدوب. لكن الطفل اللي تربى في منطقة بتاع الزراعة وبيعرف يقلع الفول وبيعرف يتعامل مع الشطة الخضراء كيف وبيعرف يدنقط وبيعرف يتارب وبيعرف يعمل مراحل الزراعة المختلفة, الطفل ده بالنسبة له الدبدوب ما مهم, بالنسبة له الملوتة والكوريك والطورية دي الأهم. وحتى في لعبه وفي أفكاره وفي تشكيله الوجداني هو ما بيكون زي الطفل داك, بيكون تفكيره منتج لأنه هو أصلاً موجود في منطقة بتاع الزراعة منطقة بتاع الإنتاج. الطفل ده تلقيه ألعابه مختلفة, تلقيه حتى في كلامه وحاجاته اللي بتناوله ولعباته وطريقته وتفكيره في الحياة مختلف. إحنا بنشوف إنه الطفل ده محتاج وإنه عنده احتياجات وإنه احتياجاته ما يتلبت وإنه, لكن هل في يوم سألنا الطفل ده وقلنا له أنت احتياجك شنو؟ دي بتفرق كتير. يعني بتفرق كتير في مناطق زي كده. أنا ما بفتكر إنه يعني في مناطق ما بفتكر إنه دي عمالة للأطفال أو هم فعلا الظروف جبرتهم, لكن لأنهم هم يتولدوا مزارعين, لأنهم هم يتولدوا
1: أيوة بس أنت جيتي في دي
0: هم يتولدوا
1: أيوة لأنك أنا قبل لما قلت الطفل جبرته الظروف أنا بتكلم عن الجبر, هو ما عاش كطفل طبيعي, دي ما مسؤوليته أنا دي ما مسؤوليتي أنا أكون مسؤول من ناس البيت وأنا عمري 10 سنين, أنا بالعكس أنا المفروض يكونوا مسؤولين مني. لكن الطفل اللي بنتكلم عنه اللي كان عاش زي داود هو قام في بيئة بتاعت إنه بتاعت رعي أو قام طفل المزارع قام في بيئة بتاعت مزارع, فحتى إذا زادت عليه وتفتحت مدارس مثلا في المناطق دي بالعكس مرات بيكون عبء عليه إنه ذات يمشي للمدرسة, لكن نشكر ربنا إنه يعني اتفتحت العقول يعني عرفوا أهمية التعليم, فبقينا بنشوف حتى الطفل اللي بيمشي المدرسة بعد شوية برجع للزراعة ليه لأنه ده شغفه دي حاجة أيوة دي حاجة هو يعني بيئته والإنسان بيبني بيئته يعني قام على الزراعة هو يتربى على كده وحبيها بالعكس, فتلقيه جاء من المدرسة رمى شنطته طوالي مشى على الزراعة هو ما مجبور فيها لكن هو حبيها. لكن أنا بتكلم عن الطفل اللي اتجبر هسه حاليا إنه ما يعيش طفولته ما يعيش كطفل عادي مسؤولين منه يجيبوا له أكل وشراب, بالعكس بتشوفيه وهو طالع وشايل مخلايته من الصباح وحايم من سوق لسوق من حلة لحلة ليه لأنه حاسس إنه ناس البيت محتاجة. أيوة. فده ده أكيد ده وجع يا إيفا
0: عارفة يا إيناس الحاجات اللي بتفرق معانا نحن كسودانيين أسلوبنا في التربية. الطفل الولد بالذات يعني نحن بنحمله مسؤولياته من هو صغير, عارفة الهتهدات بتاعت الحبوبات والأمهات لما يكون صغير كده وعمره كم شهر تقوم هو عمره كم شهر ولا لسه مولود جديد تقوم تهتهده وتقول له بتين تكبر تشيل همي بتين تكبر ما عارف تجيب لي مذكر الحاجة دي تكبر تجيب لي السكر والشاهي تكبر تجيب لي الزيت, هو لسه عمره يعني سنة ما قفله. فتخيل إنسان زي ده متربي بوجدان زي كده متعلم إنه يشيل المسؤولية من صغير, تلقي شافي عمره 3 سنين يرسلوا الدكان يقول له أمشي عشان أنت خلاص بقيت زول كبير عشان أنت بقيتي قسل الكباية دي. حتى الناس المختدرة يعني إنهم بيجيبوا ناس البيت يساعدون في شغل البيت وكده لكن برضو تلقيهم بيعلموا بناتهم, ما في بيت سوداني ما بتعرف تغسل الصحون على فكرة, ما بتخيل إن تكون في بيت سودانية حتى اللي بتولدوا في المهجر يعني ما في بيت سودانية ما بتعرف تعمل كوباية شاي أو ما بتعرف تغسل هدومة أو تلقي ولد سوداني ما بيعرف مش يجيب المراسيل
1: إيه ده الطبيعي في التربية. لكن أنا بتكلم لأنه نحن اللي عايزين نتكلم عن الوجع فأنا بتكلم عن الشيء الموجع, أطفالنا يا جماعة أطفالنا اللي تحمل مسؤولياتنا وهم لسه صغار, أنا لسه عدراكي ترد لي في النقطة دي هل هي حاجة موجعة ولا لا, حاجة بتقطع القلب لما تشوفي طفل زي ده في الشارع ولا لا, مفروض مكانه يكون وين, مفروض هو يكون بيعمل في شنو في الفترة اللي هو حايم فيها من الصباح جعان وشقيان وتعبان عشان أسرته
0: إيناس أنا بتفق معك في جزء صغير في شفح فعلا يعني فقدوا السند اللي بيتعلم يشيل المسؤولية عشان هو عنده أسرة في الآخر بيرجع يبيت في بيتهم ده يتعلم يشيل المسؤولية, ما بنكون موجوعين عليه شديد كتير كده, لكن الحقيقي بنتوجع عليه والشفع على فقدوا السند اللي بيجوا في الشارع اللي بيجت أسرهم بسبب الحرب انتهت في أسر سودانية كتير انتهت، تلقي الشافع أمه وأبوه ماتوا، حبوبته وجده ما موجودين، لا خال لا عم لا زول قريب. خلاص الدور بتحت الإيواء دي بقت ما بتشيل، التكاية تأكل منه وتخلي منه. فده فعلا الوجع الحقيقي، ده مفروض تكون مسؤولة منه الحكومة، زي ما بقول مفروض تكون مسؤولة منه الدولة. الشافع الزهيدة مفروض تكون في مؤسسات بتتبني لإحتوائه، تكون في مؤسسات بتتبني يعني حتى أي الظرف ضاغط، وحتى الوضع اللي إحنا فيه وضع صعب شديد ما بيخلينا نفكر في حاجات تفاصيل زي كده. لكن خليني أقول لك، كل اللي أنت عامله عشان إنسان السودان. لو نص الشفع في السودان بيجوا فاقدين السند وقاعدين في الشارع وما معروف بيتربوا كيف، وما معروف اللي بيربيهم شنو منو، وبيجا في إتجار بالبشر وإخحام للأطفال في الحروب، كل ده بيبقى بيلقي بظلال قتيمة جدا على مستقبل السودان، لأنه هم دير المستقبل الحقيقي. يعني الشافع اللي بيمشي يتعلم يشيل المسؤولية قبل عمره، وبيمشي ودي ممكن في شفة عنا بيلاقوني تلقيه بيبيع مناديل، بيبيع أكياس طبعا في المحلات النزحوا فيها، في المدن الكبيرة النزحوا فيها بيبيع حاجات بسيطة، فالعايد ما بيكون بيكفيه إنه يتناول وجبة قبل ما يمشي البيت، قدر البلمو ده بيمشي بيه وبيتهم يأكلوا مع ناس البيت، كويس إنه عنده بيت، كويس إنه بيأكل وجبة. لكن في واحد تاني تلقيه مرمي على قارعة الطريق يعني، وحاجة مؤسفة جدا، العيال اللي بيجوا بيترموا كتير جدا، أطفال حديثي الولادة تلقيهم بيترموا. فالدور المخصصة لهم اللي هي أصلا من قبل الحرب مستنزفة دي بيجت ما قادرة يعني تعمل بكفاءة لمعونة الأطفال ديل. فيعني نحن حقيقي برضو ديل أطفالنا، ما بنقدر نقول ديل مع أولادنا، ما بنقدر نخليهم ليه مصير مجهول.
1: نعم.
0: لكن لازم نحن نكون عندنا آلية أو عندنا طريقة في إننا نكون بنساعد الأطفال ديل إنهم يتربوا بطريقة كويسة، وبرضو نكون عندنا حبوبة، حتى لو الحبوبة دي بتلم 10 أطفال تهدهدهم تقول لهم تكبر تشيل همي، خلونا نتخيل الحبوبة دي السودان بتقول للأولاد ديل تكبر وتشيل هم السودان، تكبر وتشيل هم البلد، تكبر وبدل ما تكونوا مستنزفين في الحرب تكونوا مستنزفين في إنكم تبنوا، في إنكم تعمروا، في إنكم في حروب. الحروب اللي التعمير دي بتقعد سنين طويلة، الحروب اللي بالبندقية دي قد تنتهي لأجل لو استمرت 10 سنة ولا 20 سنة حتنتهي، لكن الحروب بتحت التعمير دي مستمرة طول ما الإنسان مستمر على ظهر كوكب الأرض. في حروب باردة، في حروب بتاعت إنتاج. إحنا هسي الليلة الدول نادرا ما تتحارب بالأسلحة، لكن دايما بتحاربوا بالأفكار، بتحاربوا بالإنتاج، بتحاربوا بالصناعة. في دول مهيمن على الزراعة، في دول مهيمن على الاقتصاد العالمي، كل دي نوع من الحروبات. نحن كسودانيين متشوقين إننا نخوض النوع ده من الحروبات. يا جماعة كفاية نحن يعني خوضنا حروبات كتير بالبندقية، خلونا نخوض الحروبات بتحت الإعمار دي شوية كمان.
1: نعم. إذن إيفا عندنا مشاركات جميلة جدا، عندنا صديقتنا الغالية زينب إسحاق، صباح الخير عليكي وحباب كل الناس اللي تفاعلت معانا. زينب بتقول صباح السعادة، صباح المودة، صباح التفاؤل، صباح الأمل، نعيش كما تسمح لنا الظروف، نتأقلم مع موجة الطب، أنا ما قدر أقرأ دي. الطفل اللي بيحمل المسؤولية من هو صغير رغم القسوة، رغم قسوة الظروف، بيكون مكافح ملتزم واثق من نفسه رغم صغر السن، ووجع إنه نشوف طفل من في الأسواق وبنرجع ونقول كله من الحرب اللي عينا، ما بإيدينا حاجة، ونحن نعتصر ألم وجع على فلذات أكباتنا. المكان المفروض يكون فيه أطفالنا في المدارس أصبحوا في الأسواق في الشوارع، هم إيه ذنبهم؟ نسأل الله اللطف بالعباد والبلاد. زينب إسحاق يا زوبة صباح الخير عليكي، بتتفق معانا في نقطة إنه الطفل يتحمل مسؤوليات، يعني مسؤوليات كبيرة جدا جدا وهو ما عنده ذنب، زي ما أنا قلت لك، ودي الحاجة اللي ممكن توجع القلب يعني بجد كل أم أو كل يعني أيا كان، حتى شخص بيشوف أو بيمر بمنظر زي كده بيكون صعب عليه إنه يتحمل ده. يعني حتى مرات إحنا ممكن بنقيف، يا ولدي أنت أهلك وين؟ هسه يعني أنت قاعد هنا في أمان، في ناس بتشاكلك، فما ممكن أنت تمري يعني ويمر عليك المشهد ده مرور الكرام من غير ما حتى قلبك يوجعك أو تتحرك مشاعرك تحركك تجاه الطفل الممكن يكون في السوق بما أنك ما بتعرفيه ولا من أهله ولا حتى عارفه هو ولد ناس منه، لكن من باب السؤال في أو الطمأنينة في أنك أنت عايزة تطمن عليه وهو في السوق قاعد آمن بياكل بيشرب، أهلك ساكنين بعيدين ولا قريبين. أنا شخصيا أنا أيوة بجد أنا قاعد أسأل الأسئلة دي، يعني لما أشوف طفل كده بجد ما تتخيلي أنا قاعد أكون تعبانة كيف. فبحس إنه ده ولدي الطلع وعصرت الظروف لحد ما وجبرت الظروف لحد ما هو يطلع ويكون مسؤول زي ما قالت زي المفروض ما كان يكون في المدرسة بينال العلم وبيستمتع بسنه بعمره زيه وزي بقية الأطفال. لكن نقول شنو يا زينب مدام فعلا قلتي نقول كله من الحرب اللعينة ما بإيدينا حاجة. شكرا يا زينب. عايزة تعلق على رسالة زوبة؟
0: دار أسلم كتير على زوبة. زوبة مشتاقين للجد، يعني كيفك وأخبارك، طمنين عليك وعلى الأهل وعلى الأحباب، وإن شاء الله يا رب دايما تكون بخير. زينب واحدة من الناس اللي بيناقشوا بموضوعية جدا، أنا يعني شخصيا بحب أقرأ رسالة زينب جدا، أول ما أشوف زينب زينب إسحاق طوالي بجري أقرأ الرسالة بتاعتها لأنه بتكون رسالة من الواقع، رسالة بتناقش الأمور بحيوية جدا. فعلا الناس أنا بتفق معاك زي ما قلت لك نوعا ما، وبتفق مع زينب في أنه فعلا في أطفال يعني محتاجين دعم، محتاجين سند. وأنا بس يعني لأنه في الوقت ده وقت حرب ووقت يعني وقت صعب جدا، مفروض كلنا تكون لينا وقفة ولينا إسهامات كل كمجتمع سوداني في كل مكان بالبسيط. يعني شافع زي كده لقيته في الشارع، لو ولدك عنده 4 تيشيرتات لو وديته واحد ما بينقص حاجة. لو في أسر سودانية بتقدر تكفي الأطفال زي كده، ورغم إنه الوضع صعب والناس كلها وضعها صعب، لكن برضو إحنا محتاجين يعني أسر تكون بتحتوي الأطفال ديل، ما يكونوا موجودين في الشارع اصلا لانه ديل اطفالنا. يعني مهما بيجا خلينا اقول في ناس بتفكر تفكير محكوس، طبعا بتفكر هم جونات شنو، هم اهلهم منو، هم احنا ما لينا في ده كله. الطفل ده ما عنده ذنب في ده كله، ما عنده ذنب في انه اتجابه منو واهله وين ويتوجد كيف، دي بعدين دي بتاعت ربنا، يعني دي ربنا اللي هو اللي بيفصل فيها. يعني احنا ما بنقدر ندين الطفل ده إنه هو توجد في الحياة دي، وده ماشي في يده. طالما هو يتوجد يبقى مسؤوليتنا نحن كمجتمع إننا نكون بنربي الطفل ده، إننا نكون بنشيله بنكفله بنتكفل به بنساهم في لأنه ده برضو موجود في السودان. لو أنت أسهمت الآن في تربية الطفل ده بتخلق مواطن سوداني صالح، ولو أنت أهملت الحتة دي ده حيزيد لك الوجع زيادة. يعني على الوجع اللي علينا حيبقى في ناس كتار زي ديل ما متربيين بطريقة صحيحة، حييجوا بعدين يكونوا مجتمع سوداني برضو، وحيكون المجتمع السوداني ده موجود نحن شينا ولا بينا. فالأحسن أنه أنا أطور في المجتمع بتاعي كيف، أنه أنا أربي عيالي في البيت وأربي برضو زيادة
1: في الشارع.
0: أيوة نعم. زيادة في الشارع، حتى لو ما يعني الرعاية بطريقة كاملة أو أنا ما قدرت أكفله بطريقة كاملة، خليه لو هو في مكان معين، وفي مكان معين بيتجمعوا فيه والأطفال ديل، يعني تلقيهم هم أساسهم كأطفال عاملين حلة برام.
1: نعم.
0: يعني في واحد مسؤول منهم، حتى لو هم بيشتغلوا أشغال يعني هامشية تلقي في واحد كبير مسؤول منهم، حتى لو كانوا بيخطأوا برضو في واحد مسؤول من خطاياهم دي على فكرة. في كبير بيحركهم بيقول لهم انت أنشل وانت أسرق وانت أضرب وانت أعمل وانت أعمل. فبدل ما كده خلينا نحن نقرب منهم، نحاول نختحم المجتمع بتاعهم الصغنن الموجود في مجتمعاتنا ده. شكرا يا زينب على رسالتك، و يعني بجد كانت رسالة حلوة جدا، يعني حلوة جدا منك، ودايما انت كده يعني.
1: شكرا يا زينب ويا إيفا من خلال حديثك. يعني حابة برضو أشكر الأسر السودانية اللي فعلا يعني وقفت مع أطفال يعني ممكن كانوا فقدوا السند، ما عرفوا يمشوا وين أو يلجأوا لوين إذا كان في الولايات أو في عبر الحدود. يعني بجد كانوا ليهم أهل وكانوا ليهم يعني قرايب زي ما بنقول. فبرضو ظاهرة بتاعت الأطفال اللي أنت ذكرتي, يعني الأطفال الصغار اللي ما مرغوب فيهم. برضو حابة أشكر الأسر اللي تكفلت برعايتهم وتربيتهم وكمان إنهم يتبنوهم, فده فعلا يعني بضمن لنا إنه في أطفال قاعدين في أيدي أمينة حيكبروا ويخشوا مدارس ويتعلموا ويكونوا يعني بجد ذو فايدة لأسرهم وكمان للوطن. إذن كمان عند الرسالة من الصديقة أمل بلال. أمل بلال صباح الخير عليك يا أمل, بتقول إنسان السودان عنده درجة عالية من اليقين والرضا, بس ده ما بيعني إنه التحديات اللي بواجهها الشاب أو الشابة السودانية ما بتتسبب في بكمية من الضغوط من الضغط, عشان كده لابد من إنه لازم إنه نصاحب معانا الخطط البديلة اللي بتساعد من خلق فرص أخرى
0: بتقولوا لازم نكون متعددين المهارات.
1: أيوة.
0: يعني بنعدي متعددي الحرف عشان نقدر نواجه التحديات دي. وقالت إنه ده بسوقني لعملية التعليم المستمرة عشان أكون جاهز وقت الفرص تجي. يا سلام عليكي يا أمل, وبجد يعني زي ما قالوا سهم في قلب الموضوع. يعني يا أمل يعني ربنا يباركك بالرسالة الجميلة. أختنا العزيزة أمل دنقل, وفعلا نحن هي بتقول كلام مهم جدا. قالت إحنا رغم الرضا, يعني رغم الرضا اللي إحنا فيه, عارفة لما كنا بنضرب جبال نموذج بالشافع اللي بيجي من السرحة ولا بيجي من الزراعة ويمشي يقرأ بيجي من المدرسة ويمشي السرحة والزراعة, نفس الشافع ده تخيل إنه بيجي مهندس زراعي, نفس الشافع ده تخيل إنه قرأ إنتاج حيواني وزراعي في يوم, نفس الشافع ده يتخيل إنه قرأ تجارة وبيجي يصدر مواشي, هيكون الموضوع مختلف. التعليم يتلم على الحرفة, وبعد كده بيجي شنو, بيجي في طريقة علمية عشان ياخد الحاجة اللي هو اكتسبها بالخبرة دي ويطورها
1: يقننا.
0: وده اللي احنا يعني ده اللي احنا محتاجينه فعلا في السودان, انه يكون الحرف المختلفة دي يكون في لها دراسات زي المدارس الفنية اللي بتخرج نجارين وبتخرج مهن مختلفة وحدادين وسباكين وغيره. فالمهن المختلفة دي اللي بتتقري قراية بيكت ما في حاجة الوقت ده بتتعامل بطريقة بدائية. كل العالم بيدرسوا, حتى الحرف بيدرسوا, حتى الأعمال الهاند ميد والأعمال اليدوية دي بيكت برضو بيدرسوا, حتى الكورة والرياضة بيكوا بيدرسوها. فنحن ده اللي بنتكلم عنه هسه, إنه إحنا عايزين نطور أطفالنا ديل, نطور إنسان السودان عشان نعيش في الظروف الصعبة دي, نعيش في الظروف المرة دي, يكون عندنا أمل في بكرة إننا نحن حنقرأ حننتج حنعمل. اللي عنده حرفة هسه يثقل الحرفة بتاعته والمهارة بتاعته دي بالتعليم. أنا ربنا أداني وزن معين, أداني حرفة معينة, لكن لو قمت قريت الحاجة دي ببقى كده يعني لميت بجوانب الموضوع المختلفة. وده الشيء اللي قاعد يعملوه الدول المتقدمة. في الدول المتقدمة ما في زول بيجبروا يقرأ طب, احنا عندنا في السودان لسه هو نفسه يبقى فنان بيجبروا يبقى دكتور. فهذه مشكلة, يعني نفسه يبقى بيعزف مثلا يقول لا لا لا عزف شنو يا زول, ده له مفالسة, ساكت قوم انت امشي شنو اقرأ طب عشان تتخرج نقول لك دكتور فلان, ولا نقول لك باش مهندس فلان, ولا نقول لك فلان. فتلقيه شنو اهمل التعليم القراوة. من الجناس كتار في السودان يا ناس بيتعلموا بيقروا جامعات تخصصات ما بيشتغلوا بها, يعني يكون شغال في حاجة تانية. هو قرأ تخصص بتلقي شغال مثلا مهندس, قرأ هندسة تلقى شغال تاجر.
1: نعم, يقول لك أهلي هم اللي كانوا دايرين
0: أهلي هم الجارين, ولا ذاته الهندسة ما جايبها لي منه هسي الدائر ابن بيت, لكن أيوة. التجارة جايبها لي. طيب من الأول أنت لو عندك إبداعات في مجال التجارة وزول بتفهم في الاقتصاد وكيف تدور رأس المال, من الأول أقرأ تجارة, فبيكون الموهبة اللي عندك زايد اللي أنت تعلمته ده بيخليك يعني زول عندك مقدرات إنك تكون رائد في سوق العمل.
1: نعم. إذن كمان عندنا رسالة من صديقنا آدم بشير والبشير, بقول أهلا بكم أهلنا وحبايبنا, لكم التحية, صباحكم خير وبركة ودمتم في خدمة المجتمع. والوعي. شكرا يا صديقنا آدم، وأكيد أنتم معانا يعني خبراتكم يعني تفاعلكم وبرسائلكم الجميلة اللي دائما بتدعم زي ما قلنا حلقاتنا ومواضعنا. كمان حبيب رزيق بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا حبيب وأجمل صباح عليك. إيفا معك رسائل؟
0: في شيخ ميلاد منزول، تحية صباحية ليك، ازيك ان شاء الله انت طيب يا رب. بيقول اجمل صباح بوجودكم احبائي مستمعين راديو سمر مع ايناس وايفا، وقال يؤكد الاطباء ان الام هي جرس انذار وخطوة حاسمة في رحلة الشفاء. قال هذا ما فعله مخلصنا لإبداء الألم بكل أنواعه، نتعلم منه ونفرح بالنجاح الحقيقي. شكرا لك، وبالجد دائما أنت إضافة للصباح في راديو سمر، ودائما يعني وحتى أنا ما طالع لايف لكن بتابع رسائلك وبقراها وكومنتاتك شيخنا ميلاد، شكرا جدا للرسالة.
1: وبيضيف لك كمان ميلاد،
0: بيضيف وهو دائما إضافة، يعني أصلا دائما إضافة في الصباح.
1: نعم، بقول لك ممتاز يا إيفا، التعليم الحرفي مهم جدا، يسوع كان نجار مع أبوه يوسف.
0: أيوة، وخليني إحنا كنا دايرين نحل بالجزء ده صراحة، يعني شفت شفت يا شيخ ميلاد لما نزول يكون كده في مائدة فخمة، بيقوم أول بيجيبوا له ويأكل يأكل، بعدين بيجيبوا له حاجة كده تغنونة حلوة كده تحلية. أيوة. بس نحن الجزء ده كنا خاتينه للتحلية، لكن بما إنك إنت قلتوا تعالي يا ناس ندخل في التحلية. ففعلا إحنا مرات ناس، مرات ربنا يعني ربنا حتى في الإنجيل بيقول يعني إنه الدموع مرات مفيدة، إنها بتغسل القلب، بتغسل القلب. يعني مرات إحنا بنشوف يمكن الألم والتجربة، بنشوف التجربة والألم بصورة عامة إنها حاجة ما كويسة، حاجة كعبة، حاجة بشعة شديد، كيف يحصل حريب وكيف ناس تموت. أيوة، هي حاجة كعبة، لكن هل الحاجة الكعبة نحن ما بنتعلم منها؟ بنتعلم منها زي ما بتقول الآية، ودائما أنا بحب الآية دي شديد شديد، بحب أقرأ إنه كل الأشياء تعمل معا للخير، لكن لمنه؟ للذين يحبونه، للذين يحبونه. ففعلا الحرب دي هي ما كويسة، الحرب جوهرا ومضمونا وشكلا وبكل أنواع ما كويسة، حتى لو كانت حرب بالكلام هي ما كويسة، لكن هل الحرب دي نحن ما تعلمنا منها؟ في حاجات رجعت علينا من الحرب دي، فتحت عيوننا على حاجات كثيرة وتعلمنا منها حاجات كثيرة، ولو ما كان الحرب حصلت ما كنا يتعلمنا الحاجات دي، وما كنا عرفنا نحن بنقدر نقعد يوم كامل بعيشة، ولا بنقعد 10 أشخاص بناكل كيس مكرونة ولا كيس رز واحد. ولو ما كانت الحرب دي ما كان أولادنا بيعرفوا يشتغلوا. في ناس كتار جدا الحرب هي اللي علمته يشتغلوا، علمته يشتغل الحرف اليدوية، علمته المسؤولية. أكتر حاجة علمتنا لا الحرب، لو كنا جوا السودان ولا لو كنا برا في الشتات، المسؤولية، إننا تعلمنا إننا نكون مسؤولين، إذا علمنا إننا نحب بلدنا بطريقة مختلفة. الناس بالذات اطلعت وهاجرت، الناس بالذات القاعدة في دول برا، وشكرا للناس اللي استضافوا السودانيين، أي زول يعني أي دولة استضافت سودانيين عندها، شكرا جدا يعني لجيراننا اللي ما قصروا معانا في وقت الحرب. لكن برضو الإنسان ما بيحس بقيمة وطنه إلا لما يكون برا الوطن ده. دي كل الحاجات دي الحرب علمتنا ليها، عرفنا نحس بقيمة بلدنا الحقيقية، عرفنا إنه نحنا بناكل خضروات وبناكل مواد يمكن تكون ما فيها أسمدة، دي براها قيمة. عرفنا إنه وانت ماشي السوق شايلة قفتك الصباح بكل البساطة وبكل الراحة، وطالعة من بيتكم تقضي عليه راحتك، ماشي السوق تاخدي حاجاتك، الطماطم والخضار والبصل انت بتاكلي في حاجات أورجينال في العالم، بتتباع بقروش كثيرة جدا. حواء السودانية ما عرفت الحاجة دي إلا لما جاءت الحرب، ما عرفت الفرقة اللي كان ساداها ليها البلد إلا لما طلعت برا بيتها، إلا لما تقربت، إذا علمت تدبر، إذا علمت تقعد بثوب واحد سنة كاملة بدل ما كانت كل شهر لما تجي مناسبة تشتري ثوب جديد. حاجات كثيرة يا ناس، لو قعدنا من هنا لحد بكرة ودارين نقول الحرب علمتنا شنو ما حنقدر. عشان كده مرات الألم بيعلم، الألم بيعلم. ومرات السيد المسيح علمنا، وهو على الصليب يعني هو بيتألم، لكن أبدا ما كان بي بي بي بيظهر الألم. أيوة بيتألم، لكن أبدا ما كان كاره للألم ده. خلينا نقول هو ما كان كاره للألم. يعني بيفرق كتير ما بين إني أنا أتألم وأتقبل الألم. في ناس، الناس اللي بتلقي حياتها بتبقى صعبة بعد ذاك، بعد المشاكل وبعد الحرب، وبيقطعوا الرجاء في الله، إنهم هم اللي السؤال ليه أتخطى في الموقف ده؟
1: أيوه.
0: ليه أصلا إلا من أساسه إلا أنا؟ ليه تحصل الحرب دي؟
1: أيوه.
0: ليه؟ لا، هو يسوع بيعلمنا حتى في الألم هو كان مطيع.
1: أمين.
0: هو كان مطيع.
1: أمين.
0: هو كان مطيع. الكلمة الوحيدة اللي قالها إلهي إلهي لما تركتني. يعني في الوقت ده، في الوقت بتاع الحرب، يعني احنا ممكن نحس مرات كمان انه الله بعيد، او من حقك تصرخ، من حقك تقول كده، وين انت يا رب من اللي انا فيه؟ لكن ابدا ما بقول ليه يحصل اللي انا فيه. يعني انا السؤال المفروض، الحاجه المفروض اساله، وين يا رب من اللي انت فيه؟ او ساعدني يا رب اني انا اطلع من اللي انا فيه وده، او ساعدني اديني قوه، فتح بصيرتي على حاجة معينة يا رب. انت انا يعني خليك جنبي، خليك جنبي. عارفة لما انا اكون مثلا ناس مرات كثيرة طبعا دي بتحصل معاك هنا في المكتب، لما يكون زول عيان فينا فنجري لي ناس، لانه هي طبعا بطبع زول حنونة. ناس خليك جنبي، نمسك نقول لها ناس خليك جنبي، خليك جنبي دي ما معناها انه انت السبب في الحاجة اللي بتحصل لي دي، لكن خليك جنبي لانه انت جنبي بحس بيه قوة. فخلينا شنو يسوع بيعمل معانا كده، انه ان احنا نطالب ونقول له خليك جنبي في الوقت الصعب ده، خليك جنبي انا بحس بامان لما انت تكون معاي، خليك معاي عشان وجودك ده بيديني قوه. كمان ما الا انا يسوع تخليك جنبي، تقوم الحرب تقيف طوال واحنا نرجع بيتنا ونلقى شجرتنا حقه الليمون ولدت نعمل عصير ليمون بارد. لا، خليك جنبي دي ممكن الحرب ما تقيف، لكن وجودك جنبي بيديني قوه اني اتحمل الحرب.
1: نعم. إذا بمعنى يا إيفا إنه يعني الألم هي وسيلة برضو تقربنا لربنا، احتمال لما كنا عايشين في سلام وفي أمان مرفهين وما عندنا حوجة لأي شيء كنا يعني نكون بعيدين شوية، لكن حياتنا دائما الروحية بتتقوى وبتنمو لما نمر بمحكات صعبة وبأوجاع وبآلام، لأنه بنتذكر إنه في الله خالق الكون، الله القدير الما يعني بيحصل عليه شيء، هو اللي بيقدر يبدد كل العقبات والضغوطات وكل المشاكل اللي أنا حاسبها كبيرة دي قدام ربنا، ولا شيء ممكن هو يحلها. فما زي ما قالت إيفا، ما يحل لنا المشكلة الليلة وبكرة نرجع لهوانا، لكن بالعكس عايزين فعلا إحنا كل ما بقينا يعني ننمو روحيا ونتقرب لربنا، كل ما أحوالنا وظروفنا زادها بتتحسن. يعني كلنا هسع يعني تقريبا ما في سوداني ما بيرفع يده بيتضرع وبيدعي من أجلي إنه حال السودان يتحسن، حتى الموجودين في المهجر برغم إنهم هم كويسين وعايشين رفاهين وأي حاجة، لكن عندما هاليم طبعا أكيد موجودين في السودان، فالوجع واصل، يعني الوجع ما له حدود، عبر كل الحدود، حتى للناس المرفهة والقاعدة وما محتاجة لأي شيء ما اختبرت الجوع، لكن لما يشوفوا عبر الميديا إنه في ناس جعانة، في أطفال تعبانة، في مدارس تكسرت، قلوبهم من الوجع ده بتحرك المشاعر والقلوب بتتحرك، وبعد كده يقول لك يا أخي أنا بتبرع في المنطقة الفلانية، هو ما عاش الوجع ولا اختبر الحاجة دي ومشى قاعد بعد كده، يعني الإحساس انتقد له مباشرة، لكن ربنا بيحرك القلوب عشان تكون رحيمة بالناس التانية. فالبتبرع ديل يمكن يقول لك في ناس لو ما هو عاش الوجع ما كان هو ساهم في ده، ولا يتبرع بكذا عشان مثلا يحل مشكلة القرية الفلانية ولا المنطقة الفلانية. في ناس بالعكس عاشوا مرفهين، لكن ده ربنا هو اللي بيعمل. ليه؟ لأنه في أيادي بتترفع كل يوم الصباح وبتدعي يا رب يا رب أرسل ناس يكون قلوبهم رحيمة، يقدروا يعملوا يعمروا يساعدونا في إننا نبني مدارس، في إننا نستقر، في إنه يكون في مستشفيات. الأعمال الخيرية دي إيفا ما جات سعد، دي أعمال اسمها أعمال رحمة. ليه؟ لأنه جاية من قلب لحم، ما قلب حجر قاسي، قلب بحس بأخو في تعبه في محنته.
0: أكيد أكيد. وهو عموما يا ناس خليني أقول إنه أي زول لازم يمر بتجربة، يعني لأنه هي التجربة طبعا بتنقي القلب، وبتفتح الزول عيونه على حاجات كثيرة، وبتعود إنه يكون قريب من ربنا. ولكن أنا بس عندي تعليق صغير في الجزء ده، إنه نحن ما إلا نمر بتجربة عشان نكون قريبين من ربنا، لكن خلينا نكون نحن وقت التجربة تحصل معانا فعلا نحن نكون قريبين من ربنا. خلينا نكون زي أيوب، يعني هو قريب من ربنا والتجربة حصلت فما يتخلى، لكن لما نكون بعيدين من ربنا مرات وتحصل لنا تجربة يعني مرات ممكن نضعف في الوقت ده، لأنه أصلا نحن بره دائرة الله، ما قريب منه عشان نكون قويين. لكن هو عموما تجربة معناته تنقي، وحتى يسوع بيقول كده مجرب عشان يعين المجربين. الكلام اللي تقولتيه ده انه هو يعني الزول اللي اصلا ما يختبر الحاجة قبل كده ما بيحس بيها، عشان كده بتجي اعمال الرحمة دي من قلوب رحيمة فعلا، لانها هي اختبرت في حياة دي وعاشت تجارب يعني مختلفة. وبعد كده حتى الناس في المهجر ديل، في ناس يعني ناس وضعهم يعني كويس هسي، لكن الناس ديل معظمهم من وين؟ تلقيهم جايين من مناطق نزاع يعني. حتى الناس اللي لجأت مشت لجوء كده، تلقي الناس دي في معظمها جاي من مناطق نزاع، عاش الوجع العايشة، والناس الهسي اختبر وجرب الحرب يعني شنو، فبحس فبيعمل الأعمال دي من اقتناع وواقع وإنسانية وبقلب مفتوح. حتى في ناس ربنا برضو بيخد في قلبها إنها تساعد بالناس، تساعد الناس وتحس بيها، يحسوا بوجع الناس ويحسوا بالحاجة اللي فيها الناس. لكن عموما خليني أقول إنه الإنسان في كل وقت من الأوقات هو اللي بيصنع الشدة بتاعته، ولا هو اللي بيصنع الشدة بتاعته، ولا هو اللي بيكون في الرجاء. نحن هسي عندنا حرب والناس عايشة في شدة، في زول بيقح في الحرب دي ويقول لك ليه أنا عايش حرب، وليه وأصلا الله وين من ده كله، أنا كلام كتير جدا خلاص بتسمع ده غادي تلاقي له مبرر. لكن هل تعلم يا إناس الزول ده نفسه حتى لو ما بيقت في حرب تلقيه بيفكر في حاجات تانية برضو توديه بعيد من الله. في ناس ما عندها حرب، في ناس اتولدت في دول عظمى ودول اقتصادها تمام ومرفه وعنده كل حاجة، داير دبدوب أحمر بيجيبه له، داير أبيض بيجيبه له، وعايز يأكل هومليت ولا داير يأكل بروستي ولا أي حاجة بيجيبه له وبيرجر بي. لكن نفس الزول ده تلقيه عايش في شقاء روحي، نفس الزول ده ما مرتاح ما سعيد، ما الحياة ما عندها طعم عنده، كل حاجة بيعملها بيركب طيارته بيمشي من وين لوين ما بعرف، يتفسح يطلع كل حاجة خلاص، حاسي بالملل، حاسي إنه ما في حاجة في الدنيا دي هو داير يعملها تاني. بعد كده بيبقى يفكر تفكير عكسي، عارفة بعد كده بيبقى شنو يفكر تفكير عكسي، بيفكر إنه هي ذات الحياة ليه، ونحن ذاتنا هنا ليه، تولدنا هنا، وأصلا هو ذاته ما في، بعدين ما عارف شنو الكون ده عبارة عن انفجار غريب، فبتمشي أفكاره لحتة غريبة. فالإنسان اللي مربوط برجاء في الله، الإنسان اللي موجود اللي مربوط قلبه بالله، الإنسان اللي بيعرف يسوع، تلقيه في الخير في الوقت السمح وفي الوقت الكعب، هو نفس الإنسان، هو دائما فرحان، هو دائما مبسوط، هو دائما سعيد. لكن الإنسان اللي ما مربوط قلبه بيسوع وتلقيه دائما ما مربوط قلبه ما عنده حاجة بتغذيه روحيا، ما في يسوع في حياته عشان يشبع الشبع الروحي ده، تلقيه حتى لو متوفر له أي شيء، القصة ما قصة حاجات مادية يعني، حتى لو متوفر له الحاجات المادية تلقيه هو دائما في شقاء روحي، دائما هو زهجان، دائما هو حاسس بالملل. في ناس في خشومهم بس يقول لك أنا حاسس بالملل، عنده كل حاجة وهو حاسس بالملل،
1: حاسس نفسه تعبان متوجع،
0: حاسس تعبان متوجع، ما داير اقوم الليله، داير نوم بس ما حاسس، ما في غبال على الحياه لانه ما في دافع، لانه ما في يسوع، لانه زول ده ما عنده خلاص، فقد معنى الحياه، مات روحيا. خليني اقول الروح هي طبعا اللي بتشيل الجسد، يعني فعليا انت قبل قلتي الاكل وكده بنتغذى، ايوه بنتغذى، لكن برضو في حاجه اسمها غذاء الروح، يعني الروح لو ما يتغذت برضو بطريقه كويسه ما حتقدر تشيل الجسد. وكثير جدا من الامراض الدكاتره اكتشفوا انه مسبباتها نفسيه اصلا، في زول بيجيو تشنجات، وزول بيجيو كحه، وفي زول بيرجع وبيستفرق، لكن لما يمشي الدكتور بيقول له انت ما عندك اي مرض عضوي، يبقى في أمراض نفسية بتسبب الأعراض العضوية دي، والدكاترة اللي معانا في الصفحة يعني يفيدونا برضو أكتر. لكن يعني في أمراض، وفي أمراض الناس بتشفى منها بدوافع نفسية، بالرجاء في الله، إنسان قلبه مطمئن واثق إنه هو حيعدي التجربة، وإنه هو ما براه، إنه هو مسنود، يسوع واقف معاه، يسوع مجرب عارف حس بالألم اللي أنا فيه حس بالألم فحيحس بالألم اللي أنا فيه واقف معي حيديني قوة إني أنا أعدي الألم ده وأتجاوزه فده بديني دافع إني أنا التعافى سريع كان نفسيا ولا بدنيا
1: أكيد يا إيفا يعني بجد معك في الكلام وأكيد الآلام حتى وإن كانت صعبة لكن اتأكد عزيزي المستمع إنه في وعد من ربنا إنه هو قريب أقرب مما تتخيل إنه هو قادر بلمسة بس يلمس القلب يتعافى يلمس الجسد ويتعافى لأنه هو الطبيب الأعظم. إذن كمان رسالة من صديقتنا زينب بترد عليك بتقول لك كثير الشوق يا حبيبة أدامك الله بالصحة والعافية ودمت تاج على راديو سمر. وكمان رسالة من صديقنا مارتين جون بيقول صباح الخير راديو سمر حبابك يا صديقنا مارتين وسعيدين جدا بوجودك معانا. فطومة بتقول سمح ده أظنه لقبيل قلنا نعمل تاج ونعمل شير لي الحلقة بتاعت الليلة. سعدني جدا جدا بوجود ناس. أبو وهيبة كمان ما أنسى أبو وهيبة بقول صباح الخير أجمل صباح عليك صديقنا الغالي أبو وهيبة وإن شاء الله رب أنت بخير ووهيبة كمان بخير وكل ناس البيت كلهم بخير وعافية. أبو هيبة ما أبو وهيبة أبو هيبة هي أبو هيبة أهلا بك. إيفا يمكن اتكلمنا كثير قبل عن إنه كيف إحنا نقدر ننمي الحرفة بتاعتنا لأنه دي الهسة حاليا ممكن بتساعد في بناء الوطن أو في إن حتى تسدد يعني احتياجات الكثير مننا زي ما قلت مثلا الزراعة صناعات بسيطة الأعمال اليدوية. فعندي رسالة في الخاص من الصديقة ثواني بس صديقة فانتا راحيل هي بتهني زوجها هو أستاذ في مدرسة يعني المدارس المهنية مركز كودي للتدريب المهني فبتقول له سهرت وتعبت المهم إنك اليوم أنجزت وأنا شاهدة على ذلك لإنجاز هذا المشروع الكبير تجاه بلدنا الحبيبة جبال النوبة. ربنا يوفقك أكثر وأكثر يا رب صلاتي إنه ربنا يمتعك بالصحة وبالعافية عشان تقدر تكمل ما تبقى لك من إنجازات. قالت التدريب المهني محتاج ممارسة ومواصلة في إنه يعني تنمي الحرفة اللي اتعلمتها وتزيد فيها خبرات بممارستك لها ما تقيفوا هنا وخلاص بل نموا الحرف اللي أخذتوها من المركز ونشوف بلدنا بتعمر بيكم يا رب. عقلة أو عقيل مرقص هو يعني مثال للنجاح بقلم زوجتك اللي بتحبك راحيل فانتا بتهني زوجها على النجاح العظيم والباهر في مركز كودي بجبال النوبة للمدرسة الحرفية وخرجت بتقول دي الدفعة الثانية. كل يعني التهاني والتبريكات لك يا أستاذ عقيل وإن شاء الله رب دائما يعني واقف كده علم في الجبال ويعني بتقدم المزيد والكثير من مجهودك الخاص وكمان يعني زوجتك واقفة سند.
0: خليني ناس أنا قبل ما يعني قبل ما أهني أستاذ عقيل على التخرج الدفعة الثانية خليني أهنيك إنك أنت عرفت تختار زوجتك. خليني أهنيك ودي حاجة ما سهلة يعني إنه وراء كل عظيم امرأة دي يعني ما مقول الناس قالتها وخلاص لكن هو دي الامرأة الحقيقية اللي إحنا عايزينها تكون وراء كل رجل سوداني يعني وهو أصلا كل رجل سوداني بنشوف إنه هو عظيم فعلا في الظروف الصعبة دي يقدر يعلم الجال كمان يعني رجالنا في جبال النوبة يعني بصورة عامة يعني ناس عظماء فعلا كونوا قدروا يعيشوا لأجيال كثيرة في حروب ويخرجوا ناس وكمان بيفكروا بمستوى يعني علمي إننا نحن نعمل مدارس حرفية ونخرج منها دفع الدفعة دي تعمل بوش لعجلة التنمية. بحييك جدا يا أستاذ عقيل وربنا يباركك يعني بالشغل اللي انت عملته ده وإن شاء الله كل زول يكون يتخرج من مدرسة كودي يكون يعني نافع للمجتمع بتاعنا في جبال النوبة ويكون يعني الحاجة اللي انت عملتها دي مثمرة وتشوف أضعاف 30 و60 و90 في اسم يسوع. خليني أرجع تاني للموضوع بتاع الحرف وفعلا فعلا هناس احنا فعلا محتاجين انه ننمي الحرف وزي ما قال استاذنا قبل الميلاد انه حتى يسوع كان بيساعد ابوه في النجارة. يعني احنا كيف نربط الاطفال الصغار اولادنا بانهم يحبوا المهن المختلفة وكمان نديهم فرصة إنهم يعني هواياتهم أو إبداعاتهم. تلقى شافح كده مما قام صغير يعني ناس شايل له خشبة كده ومسامير وكده ويبدأ يدقدق يعمل له دولاب صغير يعمل له حاجة طرابيزة صغيرة. إحنا ما حقه حاجات زي دي لما نشوفها نفرح يعني ما نقعد نقول له يا ولد أمشي شوف كراساتك وإنت ما قاعد تقرأ النهار كله قاعد لامي مسامير وخشب. يعني إحنا الأمهات بنعمل كده وأكتر. ليه؟ لأنه أنا في خيالي عايزاه يكون مهندس زي ود ناس فلان داك عارف بقى مهندس جاب القروش بنى ليهم ما عارف شنو. ما هو نحن لما نبني البيت برضو يا ماما محتاجين لدولاب ومحتاجين لسرير ومحتاجين لطرابيزة. فنحن لو عملنا لو ده نمينا فيه الموهبة دي لو خليناه ودرس في مدرسة حرفية ممكن يكون العائد المادي حتى أكبر مما إنه لو قرأ مهندس. أحسن لنا هو يكون نجار شاطر ولا يكون مهندس فاشل. لأنه لما يكون نجار شاطر بيبدع في الحاجة اللي هو بيحبها بيعمل يعني ممكن يعمل دولاب بشكل مختلف تصميمات مختلفة يعمل مصنع للأساس المنزلي المصنع ده في المستقبل يبقى بيصدر للصين عادي يعني. ما هم الصين ديل ذاتهم كانوا زينا كده بعدين طوروا أفكارهم بعدين بيقوا الصين العظمى. احنا ذاتنا في يوم من الأيام ممكن نبقى جمهورية السودان العظمى عادي يعني ونصدر أساساتنا للصين. وواحد تاني تلقيه لما الحاجات القديمة في البيت كلها من تلفونات لسماعات وشواحن وجاب له مفك وبدأ شنو انت يا ود موسخ لنا البرندة طول النهار تفكفك في الحاجات. يلا ده السلوك اللي بيخلي أولادنا يحبطوا تبقى البرندة وسخانة ما مشكلة لكن مخه هو يكون نظيف. لما نكبت أولادنا نخليهم ما يعني انت قبل اتكلمتي برضو في جزء عجبني جدا الوضع اللي نحن فيه بيقى خلي الأمهات متنرفزة يعني خلي الأمهات نفسيا مضغوطة. الرسالة اللي قالتها قبل برضو خطنا عمل دنقل انه نحن كشباب حتى نحن كأمهات في البيت بقينا حاسين انه مضغوطين الحرب والحالة اللي احنا فيها خلانا نفسيا ما نقدر نتعامل مع الأولاد بطريقة كويسة. كده هدي نفسك كويس أقعدي مع نفسك شوية أقعدي تأملي أنت وصحباتك أعملوا لكم قعدات صلاة أدعوا صلوا يعني يتفاكروا مع بعض خلينا نفضفض أعملوا قعدة بتاعت فضفضة لو رجالنا أو نسواننا يعني أعملوا قعدة أقعدوا أصحاب مع بعض فضفضوا. الفضفضة دي مرات بتطلع من جوا الزول كتير أحسن مما تكون شايل جواك مآسي وأحزان وإنت دايما عايش في شقاء نفسي. وبعد كده ده بيظهر على الأولاد جاب له كم شاحن ولا جاب له بطارية التلفون اللي عبيها حتقوم عليه طوالب الشبشب. لا ده سلوك غلط شديد وما ينفع. أو أن إحنا دائما بنهتم بشكل البرندة والملايات تكون مشدودة والواطة تكون نظيفة لكن ما بنهتم بنفسيات أطفالنا إن هو داير يلعب وين طيب لو لعب في الشارع حتلميه من الشارع عشان الناس ديل بيقولوا إنك إنت فاكة ولدة في الشارع أو حاسة بالخطر في الشارع. لو لعب جوا البيت إحنا عايزين البيت نظيف طيب الشافع ده ينمي مهاراته كيف يلعب وين يعني يمشي يعني شافعة صغيرة يعني وأنا مرة بسمعها بتبكي ومتنرفزة بتشتكي بتقول نطير وين نحن. لما سألتها قلت لها أنت ليه بتقولي كده قلت لي يا أخي نحن نمشي المدرسة الأستاذة في المدرسة ما بتخلينا نلعب بالحبل تقول لنا بتقعد يدعوه وإحنا دارين نلعب بالحبل ولما نجي البيت ماما بتقول لنا ما تلعبوا في الصالة وبتقول لنا حافظوا على المكان نظيف. أيوه. ولما نمرق الشارع الناس اللي بيجوا ماشيين بالعربات دي شايفاهم قلت لها قلت لي يا إما كله شوية ينهرونا والشارع ما نطير وين إحنا ما لاقي لنا محل نلعب فيه. فيا جماعة خلوا أولادنا يتعلموا ينموا مهاراتهم اللي أنت بتشوفه بالنسبة لك دي حاجة بتوسخ الوعطاء ولا دي حاجة بتنمي فيه جواه وحاجة ده احتياج بالنسبة له هو عايز يعمله. حتى شوف على الصغار اللي تلقيه صغير كده يمسك الملعقة يحكحك مع الوعطاء ولا يشيل الكوباية يدق الملعقة في الكوباية عنده أضان بتسمع داير يسمع الصوت ده بنمي جواه حاجات. بكرة ده قد تشوفه انت عازف كبير ولا تشوفه فنان تشكيلي لو بشخبط كتير فخليه يعمل الحاجة دي ما تمنع منها ما تمنعي أولادك من انهم يكونوا بنموا مهاراته.
1: بتفق معك يا إيفا في الكلام، وكمان عايزة برضو أنبه، يعني أنبهنا نحن الأمهات على يعني النقطة الجميلة اللي أنت قلتيها، وعايزة أثبت نقطة إنه يعني الحرفة يعني هي ممكن تضمن برضو مستقبل الشباب لقدام. يعني الواحد لما يكون عنده حرفة في يده بدل ما يعتمد على وظيفة، خاصة يعني حسع في الفترة اللي نحن يا إيفا عشنا فيها كسودانيين لجأنا لدول تانية، لأن إحنا ما كنا بنهتم بالحرفة أو بالحرف في بلدنا، فمشينا لبلاد نزحنا لها ولا لجأنا لها بنفتش في وظائف، في حين إنه البلاد دي ممكن تكون زادة يعني إنسان البلد دي هو ما لاقي الوظيفة، فكيف يدوك لها انت الجاي اساسا ولا شايل معك شهادات، لا شايل معك ورقه؟ المهم انا كنت شغال في الشركه الفلانيه، اكيد ما حتقدر تقنعني بده، لكن لو كنا فعلا يعني دربنا او شجعنا اطفالنا على الحرفه ولحدد ما بقوا شباب ولجؤوا لبلاد تانية او نزحوا لمناطق تانية، اكيد كان حيقدروا يوصلوا حياتهم بشكل طبيعي جدا جدا. زي ما قلتي ممكن يفتح له حته بتاعه تجاره، ممكن يفتح له محل صغير تجاره بسيطه، مشروع صغير يقدر ينمي، او الهاند ميد زي ما قلت ممكن برضو البنات يقدروا يعملوا ده. لكن احنا كأسر سودانية كنا بنفكر في انه الحرف دي ما بتشبهنا نحن، بتشبه فئة معينة، ناس معينين، دي لي ناس معينين.
0: أيوة.
1: ما لنا ما
0: لنا وضعي الاجتماعي،
1: وضعي الاجتماعي ما بينفع،
0: بكرة يقولوا ولد مزارع.
1: أيوة. بكرة يقول ولدي ده شنو، كل مرة جايب لي خشب في البيت وبتدقدق فيه وعملت ازعاج للجيران وازعاج لي، عايز تفضحني ويقول ولد هذا كل دقيقة حايم في الشوارع بلقط الخشب. لا، هو ما يحوم في الشوارع، انت جيبي له الخشب لحدد البيت ساعدي واقعد افهم انه هو داري عمل شنو، ممكن عادي تمسكي له الخشب من هنا والمنشار من هنا وتعامل معه بشكل جميل وتشجعيه جدا جدا، لما يكبر ممكن افتح لك محل موبيليا كبير، ما بالضرورة إلا احنا دايما بنستعير من حتة بتاعت مثلا دكان نجار وكلام بالشكل ده، انه النجار ده هو العمل لك الكراسي اللي انت قاعدة فيها الانتري والسرائر، المهم يعني الحاجات اللي انت محتاجاها في البيت. فكيف احنا كثيرة. بنحتقر الحرفة دي او المهنة دي في انه انا ولدي ما دايرة ويطلع كده. ودي الحاجة اللي هسه حاليا دخلنا فيها في ورطة لما سافرنا لا قدرنا نلم في وظيفة، لا قدرنا نلم في نشتغل مع الناس الحرفيين اللي هم عندهم مكانات شغل، بالعكس بدينا تاني من أول وجديد، أنا أمشي أقعد أشوف النجار ده بيقطع الخشب كيف ولا بيعمل في شنو، أو أنا أكون عامل صغير في دكان أترسل يا داب أنا داير أتعلم النجارة، أو يا داب بقيت أشتغل في مزارع ألم القش، في حين أنه أنا ممكن أكون زول أنا بس يستعان بي يعني يعتمد علي في الحرفة دي. فإحنا ما نشوف ما نستقل من الحرف، بالعكس احنا في الفترة دي بالذات محتاجين ننميها، محتاجين ننشئ مدارس للحرف، نعلم أطفالنا، نشجعهم كمان على ده، ونسيب فكرة إنه أنا ولدي ما ممكن يطلع مزارع، ولدي ما ممكن يطلع نجار، والمهمة الحاجات اللي نحن يعني بنستقل بيها من ناس كانوا هم فعلا ناجحين فيها جدا جدا، وياما فتحوا محلات وبقوا يعني تجار كبار جدا جدا وناس معروفين في السوق.
0: هو فعلا يا ناس، بس برضو زي ما قالت واحدة من صديقاتنا قبل إنه الإنسان ابن بيئته. خلينا نفكر إحنا كشعب سوداني العائد الاقتصادي بتاعنا أصلا بيجي من وين؟ ما العائد الاقتصادي بتاعنا إننا نحنا كل الناس ديل حيطلعوا دكاترة ومهندسين ونحنا بنفتح مستشفيات وعندنا ناس بيجوا من برا السودان يتعالجوا. إحنا على فكرة العائد الاقتصادي بتاع السودان بيجي من حرفتين، والتالتة في الطريق ولسه يعني بدينا فيها لكن جات الحرب ما كملنا. يعني خلينا نقول إنه اقتصاد السودان قائم على الزراعة والرعي وبعد كده التعدين، اللي هو التعدين اللي لسه نحن ما قدرنا نكمل فيه ده. عشان كده الحاجات الهسي دي اللي قائم على اقتصاد السودان دي معناته إن إحنا إما نكون رواعية، إما نكون مزارعين، إما نكون معدنين. الرواعية والمزارعين والمعدنين ديل منه بيجا بيتقال لهم مهندس زراعي، خلاص بيتقال لهم بيقولوا شنو هو طبيب بيطري، تمام، بيتقال لهم مهندس جيولوجي. يعني أيوه. احنا ما نمسك الحاجات يعني طيب احنا لو كلنا نحن بقينا دكاتره كويس، منو اللي بيكون بتاع دكان؟ منو اللي بيكون تاجر؟ منو اللي بيرعى بالبهايم؟ منو اللي بيزرع؟ بناكل كيف بناكل منين. احنا اقتصادنا مبني على ده. شايفين حتى دولة الصين دي بدت بالمناسبة الصين الهسي بتصدر وبتصنع وبتعمل دي بدت اقتصادها بالزراعة. بدوا أصلا دي دولة بيزرعوا الرز والناس دي كلها في الدنيا دي كلها بتاكل الرز الصين. هم مصدرين لده وبيزرعوا نبات تاني برضو أنا حاسكر على الهوى لكن ما عارفة ناس صحيته بعدين يقول لنا شنو. هم طبعا بيزرعوا كان الأفيون لكن بيستخدموا لأغراض طبية. فهم كانوا مزارعين في المقام الأول. يعني هسي أي صيني تلقيه بيحب الزراعة. حتى شفتي لو هو دكتور تلقيه جايب له شتلة كده خاتية يرشها بالموية من الصباح. يعني بيزرعوا طوروا الزراعة دي. بيقوا ما بيزرعوا في الأرض بس بيزرعوا في كل حاجة حتى الفلين. فنحن ليه نحن عندنا مساحات شاسعة من الأراضي مساحات ما مزروعة مساحات ما محتاجة لأسمدة أراضي خصبة. نحن عندنا 2 مليون حاجة كده كبيرة جدا مساحة كبيرة جدا دي لسه ما مستخدمة دي ما مستخدمة في الزراعة. ليه أنا ولدي ما يكون مزارع ويمشي يزرع الحتة دي ويتعلم فيها حرفة الزراعة وبعدين كيجي يقرأ ويبقى مهندس زراعي ويبقى مهندس ري ويبقى مهندس. في حاجات كثيرة احنا بنشوفها كحرف لكن هي عندها وصفي او درجات علمية وعندها وصف علمي. يعني زي المهندس الزراعي فرقوا من المهندس المعماري شنو
1: ياهو.
0: وممكن يكون المهندس الزراعي ده بيقرأ بطريقة يعني علمية وطريقة يعني مفيدة لنا نحن في السودان اكتر. فانا اتمنى انه نص المهندسين ومعليش يا ناس مايكل عشان ما تزعلوا اننا مايكل وباش مهندس رأفت بيزعلوا مننا واحد شيء يقولوا درشنا المهندسين لكن نص المهندسين المعماريين ديل كده خليهم يبقوا مهندسين زراعيين يمشوا لنا جبال النوبة دي يستثمروا في الأراضي الفاضية اللي لسه ما مزروعة الأراضي اللي بتنزل فيها المطر كل سنة وبتروح ساي يعني حتى لو فيها شجرات كده قاما زول بيأكلوا ما فخليهم يمشوا يشوفوا لنا يحسموا لنا الفواكه اللي بتتوقع ساي في جبل مرة وفي خور أبو حبل وفي أبو جبيه الحاجات اللي بتاكل فيها البهايم دي كيف نعلبها كيف نصدرها برا كيف نستفيد منها كعائدات اقتصادية بدل ما هي بس حاجة ومرمية في الأرض. الثروة السمكية اللي عندنا دي إحنا النيل ما مستفيدين منه حاجة خلينا بس ساي نقبض السمك اللي فيه ده ونبيعه. كل الحاجات دي حتى اللي بيصيد السمك ده لو طور حرفته دي ممكن الليلة يعني هو بيصطاد أسماك وبيبيع ولما الأسماك دي ما تتباع معاه ممكن يكون بيرميها ولا بيعمل بيها أي حاجة لو شغل مخه شوية بس بيقت في ثلاجات لكن برضو الكهرباء وقع. المهم لو شغل مخه شوية وعمل الأسماك دي علبة وبعد كده بيجينا نوديها للجيران القراب بعد كده طورنا الحاجة دي طورنا الحرف دي يعني بيبقى وضعنا أفضل وبعد كده نحنا بيبقى فعلا فعلا النعمة ربنا ادى. واحدة من الحاجات اللي انت يعني بتكتسبها او واحدة من الحاجات اللي بيعلمنا ليها يسوع ان نحنا نكون مدبرين دي ما بس مدبرة انا هعمل ملح ببصلة واحدة لا انا هعمل الملح بعدد البصل المفروض يتعامل به لكن ما هأزيد ما هأرمي لو عملت الحاجة دي كتيرة ما هرميها هيستفيد منها زول تاني. فنحن بدل ما نرمي الثروات بتاعتنا دي خلاص خلي ناس تانية تستفيد منها يعني بدل ما نحن نشيلها يعني وما شغالين بيها وشي حارب وشي شنو ما عارف خلي الناس عايل في الحارب لكن نحن خلينا في زراعتنا وفي زي ما قالوا طق الصمغ بتاعنا وخلينا في الحاجات اللي ممكن تقدم.
1: يا سلام يا إيفا. خلينا يعني كده نريح المستمعين ديل كده شوية أقرأ الرسائل ونطلع فاصل قصير ونرجع نواصل رايك شنو ممكن
0: فاصل.
1: تساعديني في الرسائل دي قبل ما نطلع الفاصل. عندنا رسالة من صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمر الأنيقين دوما برواياتكم الحياة قال رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية لا تتوقف عند سطر حزين قد تكون النهاية جميلة لذلك الوصول لمبتغانا وأملنا المفقود طريقة ليس مفروش بالورود لذا التعب راقد إذا أردنا حياة متزنة وحتما راضين بالتعب ما دام أملنا في الكريم ممدود. يا سلام يا صديقنا عمر فعلا نحن لولا تمسكنا بالأمل والرجاء وإنه عارفين إنه الله هو موجود هو اللي بيقدر يطلعنا من كل لي المشاكل والحاجات الكثير احنا شايفين نادي. اكيد ما كنا حنكون قاعدين لحد هسه، كنا ساي متنا وجع ومتنا حسره.
0: ايوه، واكثر حاجه عجبتني في عمر يعني رواياتكم الجميله. عمر انت شكلك روائي يا عمر كده. قول لنا لو انت رواية عشان طبعا كمان نقرا يعني رواياتك وكده. عمر شكرا جدا للرساله، فعلا الحياه عباره عن
1: روايه،
0: يعني روايه او قصه احنا عايشين جواها، لكن خلي القصه دي دائما يعني تخيل نهايتها سعيده.
1: امين. كمان رساله من صديقنا فضل، عندك رساله فضل؟
0: رساله فضل ما عندي، لكن عندي رساله محمد ديسكفر. بيقول صباح الخير وصباح المحبه والسلام وبركة الرب يسوع المسيح مع جميعكم. بيقول دكتورة إيفا، أنا ما دكتورة صراحة، لكن شكرا لللقب العلمي الرفيع يا ديسكفر. بيقول عادات فعلا قال

0: لكم جميعا، وربنا يباركك يا دوسكفر، وانت دايما واحد من الناس المهمين في البرنامج، ونحن دايما لما انت تتأخر ما تكتب الرسالة بنكون شايلين هم دوسكفر حيرسل الرسالة بتين. فشكرا لتواجدك رغم الظروف اللي انت بتكون فيها، الحاجات اللي بتخليك ما تحضر البرنامج من اوله. يعني بيحكي لنا يا عمر سنوسي بيحكي لنا ديسكفر قصة جميلة لطفل شايل كيس دمورية فيه، وهو ما يعني انا ما حقول كيس دمورية، هو شنطة في المجتمع ذاك، هو شنطة. وما اجمل الحياة في الريف يا ناس، يعني الطفل ده ما كان حاسس انه في حاجة احتياج اسمه شنطة، كان الكيس ده شايل له كتبه وشايل له كراسات، والركوبة باردة في امانة الله، لا كهرباء قطعت لا، وبيمشي يردي الحفير ويجيب المويه، لا مويه قطعت، فعايش متعايش مع الظروف بتاعته دي لحد ما جاء المدينه. لما جاء المدينه لقى ناس شايلين حاجات كده مختلفه من الشنطه اللي هو شايلها، او الكيس بتاع الكراسات بتاعته شو هو شايله، فسال قال دي شنو؟ قالوا له دي شنطه. يعني يا ده بتعرف على الشنطة. أنا طبعا عجبتني القصة دي شديد يا محمد ديسكفر، يعني جد يعني بديت أتخيل في الطفل الجميل اللي كان الوقت داك محمد. وبعد داك يعني بعد داك بدأ يتأغلم، قاموا قالوا له ودي الناس أولاد الحكومة، يعني لأنه الحكومة موجودة في الخرطوم، طبعا كل أولاد الخرطوم أولاد الحكومة. لكن محمد أنا أحب أقول لك إن إحنا كنا موجودين منذ الطفولة في الخرطوم، بس برضو كان في ناس برضو عندهم أكياس بتاع دم أو عندهم شنط بتاع الدمورية نفس اللي كانت معاك دي، وفي ناس ما عندهم شنط ذاته، تلقيه جايب كراساته في كيس العادي، الكيس اللي بيشيلوا بيه. كان في كيس الورق زمان على ايامنا، طبعا احنا يعني ناس قدام من زمان كيس الورق، كان في كيس الورق كان في كيس الورق والناس بتخد فيه والكراسات، وتلقيه شايل قلمه في يده عشان ما يقع منه. لكن هل تعلم انه الناس دي كانوا بيكونوا دايما هم الاوائل، هم الناس دي بيكونوا الاوائل. وانا هسي بسلم عليهم كلهم، دفعتي القرو معاي في من الابتدائي والجامعه، بحييهم كلهم، وكل الناس دي كانوا دفعه ناجحه جدا، كانوا كلهم يعني ما فيهم زور رجع ورا، كلهم بيجوا ناس ما شاء الله عليهم، حتى يعني في مستويات عليا في الدوله، يعني بيجوا موجودين وكان لهم اسهامات كثيره جدا في بلدنا السودان. شكرا جدا على رسالتك الجميله.
1: أمين يا رب. وكمان عندنا رسالة من صديقنا دانيال أويد بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، مستمعي راديو سمر الحلوين، بعد كل الوجع دي براها شايلة تعب سنين، بس بيقول اسمعني الوجع ما نهاية القصة، ممكن نتعب ونبكي ونسكت، لكن الرجاء ما لازم يموت مع الوجع. كيف نعيش وما نفقد الرجاء؟ يوم بيوم ما تشيل عيش يوم بيوم، ما تشيل بكرة كله في راسك، أسأل نفسك اليوم بس أنا أقدر أعمل شنو عشان أرتاح شوية، حتى لو كوباية شاي هادي، خلي في حاجة صغيرة،
0: خلي في حاجة صغيرة مستنيها. نسمة باردة، صلاة، مكالمة مع زول بتحبه، أغنية قديمة. قال الرجاء بيبدأ من الحاجات الصغيرة دي. يا سلام عليك يا دانيال. الوجع ما بيرفع داري يقول قيمتك، الحصل لك ما بيحدك انت، ما بيحددك انت منو انت، ولسه قال بتستاهل راحة وحياة هادية. قال ما تشيل براك، احكي لزول بتثق فيه، وده مهم جدا يا دانيال فعلا. قال احكي لزول بتثق فيه، ولما الوجع يبقى تقيل شديد الكلام مع زول متخصص بيفرق. دانيال بجد شكرا لك، ويعني احنا زي ما تعودنا من اشقائنا في جنوب السودان، يعني مرات الواحد بيقول بصعوبة أشقائنا في جنوب السودان، لأنه نحن لسه متعودنا إنه أنتم ما موجودين، أو أنتم دولة وإحنا دولة، يعني إحنا حاسين بمشاعر كثيرة مختلطة، بس المشاعر كلها بتقول إنه إحنا في الأخير شعبي واحد، شعبي يتعلم يعني يتعلم يتحمل الوجع. فشكرا كثير يا دانيال، واسم دانيال ده اسم يعني انا بحبه شديد، لانه ده اسم استاذي، وانا بسلم كثير على استاذي الغالي جدا دانيال اندراوس، لو كان هو بيسمعني ربنا يباركك وين ما انت موجود. بيقول حاجات كثيره مهمه ايناس. قال اول حاجه لازم

0: يعني تعيش يوم بيوم. وفعلا احنا بنفكر في بكرة، احنا اي صح نفكر لبكرة، لكن كمان ما ننسى يوم الليلة. عشان كده الرب يقول انه يكفي اليوم شره، يعني الليلة اليوم اللي احنا عايشين فيه ده خلينا نفكر فيه ونعيش فيه حقيقي. لانه لو انا بس قعدت افكر في بكرة في بكرة حنسى يوم الليلة، ما حعيش يوم الليلة ده، حيكون يوم الليلة راح مني، اتخصم من عمري كده انا ما عشت فيه. قال لك اعمل كوباية شاي، يعني يا دانيال يعني الكوباية بتاعت الشاي مهمة فعلا، بتفرق كتير. قال جيب لك يعني رواية اقرا فيها، جيب لك كوباية شاي، او حتى مكالمة في التلفون مع زول انت بتحبه. كل دي بتفرق فعلا، كل دي بتفرق في اليوم. لو حاسس بسوء كل الحاجات دي بتفرق، وكل الحاجات دي ممكن تكون حاجة مختلفة تغير لك مزاجك أو مودك بالكامل. لو قعدت شوية كمان نضيف مع ربنا، لو قعدت شوية قلت له يا يسوع أديني قوة، أنا عايزك جنبي، اتونس معاه وفضفض له، لأنه أقرب صديق في وقت الضيق، أقرب صديق ممكن تلاقيه، أقرب لك من كل الناس ديل لو قعدت معاه شوية. وبتفق معاك إن إحنا نحكي لزول بنسخ فيه، لأنه ما بنسخ فيه ده مشكلة. وبعد ذاك كمان بيقول إنك إنت أحكي لشخص متخصص. فعلا التخصصات موجودة، إنك إنت لو مر بمشكلة نفسية عادي ممكن تمشي لدكتور نفسي، طبيب نفسي تحكي له. لكن يا أريد يكون الطبيب النفسي اللي إنت بتمشي تحكي له مشكلتك شخصي موثوق فيه. كمان يا ريت يكون هو يتفق معاك في الإيمان، عشان لما تمشي لشخص مؤمن وتحكي له مشكلتك وهو أصلا يكون طبيب نفسي، بيقدر يخدك في الطريق الصحيح، بدل ما تمشي لزول تاني يقوم يستقل مشاعرك دي. أنا ما بشهر بيها بعض الناس أو كده عشان الناس ما تفهمني غلط، لكن لازم تمشي لزول موثوق.
1: كمان في ختم حلقتنا عندنا رسالة من صديقنا فضل. فضل تاور بيقول إيناس وإيفا الوجع فرض نفسه علينا، لكن الرجاء نحن من نفرضه على الحياة. إذا كان الوجع يكتب فصولا معنا، فالرجاء هو الذي يكتب نهاية القصة. نعيش لأن الإنسانية فينا أقوى من الحرب، ولأن الحب في قلوبنا أوسع من رقعة الخراب. تحياتي لكم من راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كاتشو. شكرا يا صديقنا فضل. والليلة افتقدنا كمان صديقنا جمال ويلسون، وناس كثيرة الليلة ما طلت وما ظهرت، لكن إن شاء الله رب أنتوا بخير وبعافية. إيفا وصلنا لختام حلقتنا، وودعنا كمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن والستلايت. بنقول لكم نتلاقى أكيد في موضوع جديد وحلقة جديدة بكرة من صباح بلدنا. في ختام حلقتنا دقيقة أو 30 ثانية تختمي بها.
0: خلينا أقول لك إنه مهما كان الوجع ما تفقد الرجاء، مهما كان الوجع ما تفقد إنك أنت تعين لبكرة بعين متفائلة. بس ما تنسى كمان تعيش يوم الليلة رغم الوجع، حاول تعيش اليوم حاجات صغيرة، تفاصيل صغيرة زي ما قال دانيال ممكن تعمل معاك شغل كبير يعني. وخليك دايما بتعرف تصنع من المستحيل ممكن، لأنه اللي ما بيقدروا عليه والناس بيقدر عليه الرب. اللي انت بتشوفه مستحيل عند الناس مستطاع عند الرب، لو انت طلبت منه بيديك قوة انك انت تحقق كل احلامك وتتجاوز كل الامك وتحقق كل طموحاتك، ولحد ما القاكم في وقت تاني في امان الله. ناس اظن زمننا انتهى
1: أكيد. وفي الختام بقول الرب قريب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح، وده بنلقاه في سفر المزامير. وأكيد كنا حابين نحكي أكتر عن داود وكيف هو مر بآلام.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعه، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا.

بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجا للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكلامك زي ما القيل بيشتاق لجداول الموية، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح انا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين. آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، يوم يعني مليان أمل، يوم مليان تفاؤل. بنفتحه كده مع بعض بالدعوات الطيبة والقلوب السمحة اللي دايما بتتلمى حول راديو سمر. فبقول حباب كل زول فتح الراديو هسه حاليا يسمعنا عبر الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله يا رب أصبحتوا بخير وبعافية. ومرة ثانية بقول أهلا وسهلا في كل يعني حلقة جديدة نحن بنتلاقى فيها في كل صباح في يعني برنامج صباح بلدنا اللي دايما بلمبنا، لأنه ده الحوش الكبير اللي إحنا بنقعد فيه بكل أريحية وبكل محبة نتناقش ونتحاور ونفتح مواضيع بتهم كل بيت سوداني. ففي الصباح ده بقول لكم حبابكم بكوباية الجبنة ولا بفنجان الجبنة أو كوباية الشاي أو كيف ما كان كيفك، تعالوا انضم لينا ناقشنا تحاور معانا. رسل صباحات، خلينا نعرف انك انت بتراسلنا من وين. اذا عايز ترسل تصبيحة لزول بعيد منك في كسلا، في القضارف، في كل يعني ولاية الشرق او الغرب او الشمال، يعني حتى لو من الجنوب برضو، نقول لهم اهلا بكم وصباحاتكم بخير وبعافية. نشكر ربنا على يوم جميل اشرق شمسه على الاشرار والابرار وعلى الصالحين والطالحين، لانه ربنا ما عند محابة، بحبنا كلنا بخيرنا وبشرنا، لكن في نفس الوقت دايرنا وبدعينا في كل يوم عشان احنا نكون معاه. فدي دعوة كمان متجددة لك عزيزي المستمع انك تجي وتنضم لنا، نشيل الحاجة الكويسة ونخلي الحاجة اللي احنا ما استفدنا منها. اذا بوجودك معانا أكيد المحاور بتكون مكتملة، فكده جهز الكيبورد وحاول يعني كده تتحاور معانا في موضوع الليلة، لأنه موضوع جميل وجبنا ضيفة جميلة برضو يعني بطبعها وبإحساسها وأكيد بخبرتها، يعني تكون إضافة جميلة لموضوعنا. فحبابك نجلاء أبرهة، سعيدين جدا جدا أنك تكوني معانا في صباح بلدنا.
1: اهلا وسهلا، صباحكم خير ومحبه وسلام لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل بقاع ارضنا الحبيبه، ان كان داخل السودان ان كان في دول المهجر الذين هم في شتات زي ما قال الكتاب المقدس. تحيه طيبه لكم من كل مكان، ويا رب نكون خفيفين عليكم.
0: امين يا رب، امين. اكيد يا نجلاء، انا سعيده جدا جدا بعد يعني محاولات وما عارفه يعني عرقلات كده، لكن اكيد لكل حاجه تحت السماء عندها وقت، وانا مبسوطه يعني انه الليله قدرت يعني القى الفرصه عشان ما نتلاقى، واكيد الموضوع يشبهك تماما يا استاذه نجلاء.
1: شكرا كثير على الكلام الطيب استاذه ايناس، نتمنى إننا نقضي وقت جميل. ياريت تشاركونا بآراءكم بأفكاركم عشان كلنا مع بعض نقدر نكون مجتمعنا الجميل الحبيب سوداننا الأكبر.
0: يا سلام، آمين. أستاذة نجلاء، بما أنك يعني في بدايتك ذكرتي أنه نحن في دول الشتات ونحن في مرات حتى داخل السودان بقينا في نزوح، أكيد ذكريات جميلة وأمال كده قلبية وصلوات كده تقيلة وكثيرة بتترفع عشان ما يعم السلام والأمان والاستقرار في بلدنا السودان، وناس كثيرة يعني بجد تعبت وعايزة ترجع لبيوتها وحلالة ولجيرانة وأهلة وناس وحبانة.
1: ده أكيد عشان كل زول. ففي الصباح الجميل ده بقول يا رب يشرق علينا بنوره ويرجع بلدنا زي ما كان وأحسن مما كان، ونرجع كلنا ونتلمى تاني قعداتنا الجميلة، ضلنا الجميل، جبناتنا ونساتنا. تحياتنا، صباحكم خير، صباحكم بركة.
0: آمين يا رب، آمين. أكثر حاجة يعني تكوني فقدتيها شنو بالذات في الصباحات؟ يعني إحنا عندنا كده طقوس كده صباحية بنعملها كسودانيين بنميز بها إحنا برانا.
1: بجد فقدت تحيات جيراني في شرق النيل. صباح الخير، كيف أصبحتوا؟
0: أيوة.
1: وكل الكلام الحلو، مشيتنا مع بعض عشان ما نجيب الخضار من السوق. أيوة. فدي كان لحظة جميلة جدا جدا، بالذات في فترات الإجازات يوم العطلات.
0: أيوة. عارفة يا نجلاء، أنا ممكن نرفع الكلفة يعني أستاذة نجلاء وكذا، أنا حاسة أنا عايزة أكون قريبة شديد، فممكن يعني أكيد في أسماء بتكون موجودة منقوشة في الذاكرة ما بتتنسي، خاصة زي ما ذكرتي التصبيحات الصباحية، أصبحتوا كيف بفوق الحيطة، ومرات يعني بنمشي بالباب، ومشية السوق الصباحية، فأكيد في أسماء كده على الخاطر. فأنا يعني من منصة راديو سمر بديك فرصة أنك يعني تسألي على جاراتك وصحباتك ويعني ناس الحي، أو ورينا أصلا يعني المنطقة اللي أنت كنت يعني موجودة فيها. أكيد الشوق واصل يعني.
1: أكيد بوصل التحية بالأكتر لخالتي عشا جارتي بالحيطة طوالي في قرية رام الله شمال، بقول لها صباحك خير وبركة وربنا يديك العافية والقوة، لأنها بتلف بيت بيت لو ما صبحت ما بترجع بيتها. وتحياتي برضو لآمنة صحبتي اللي بنترافق أنا وهي للسوق كل يوم بتاع جمعة في العطلات طبعا، لأن أنا شقالة فبنمشي السوق بنسوق مع بعض. تحياتي لكل الجيران الموجودين والغير موجودين، ويا رب يرد غربتنا كلنا ونرجع زي ما كنا أول.
0: أمين يا رب، أمين. ربنا يستجيب. ودي يعني بقت يمكن واحدة من العادات الجميلة الصباحية، أو في كل وقت الواحدة تكون قاعدة، وخاصة إحنا يعني الأمهات تتذكر بيتها وجاراتها ويعني شغلها وحلتها الجميلة. أول حاجة ممكن تعملها تقول يا رب، يا رب رجعني لبيتي، يا رب رجعني لناسي، يا رب السودان يسلم، ويا رب السودان يكون آمن ومستقر. فالدعوات دي بصراحة يعني هي ما بتقع الواطة، لكن أكيد ربنا عنده أذن سامعة وساغية بسمع كل حتى أنينا الحاجة إحنا بنتونس بها بينه وبين نفسنا هو عارفة وشايفة. فدي أنا بحسها دي أمنية كل سوداني زي ما أنت قلتي، إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والاستقرار، وما مش تبقى بس زي الأول، لكن تبقى أحسن وأحلى وأجمل كمان من الأول. أستاذة نجلاء، طبعا في كل مرة حقول نجلاء ومرات حقول أستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء، بما أنك يعني أدتيني البطاقة كانت ناقصة شوية، فحابة أنك تكمليها لي. أنا عارف عايزة أعرف يعني بطاقة كاملة كده عن نجلاء أبرهة.
1: أنا اسمي نجلاء أبرهة قدي، أنا من شرق السودان من ولاية كسلة. كل مراحل تعليمي كانت في شرق السودان في كسلة تحديدا، من الأساس لغاية الجامعة، وبعد كده الشغل. أنا أساسا شغالة أستاذة، بديت في المدارس الحكومية، ومن هنا بحيي إشلاق الجيش تحديدا لأني اشتغلت هناك ما يقارب 12 سنة في مدرسة الحامية بنين. تحية للمعلمين والمعلمات، وفي الصباح ده بذكر كل المعلمين والمعلمات الذين واروا الثرى ولكن هم في الثريا، والموجودين ربنا يديم الصحة والعافية يا رب.
0: أمين يا رب، أمين. المراحل اللي أنت يعني خدت فيها المهنة الجميلة دي.
1: أنا بديت التدريس سنة 1998، بديت في مدرسة الحامية بنين واشتغلت فيها 12 سنة، ما طلعت منها إلا على التعليم الخاص بعد كده. فكان الشغل بجد يعني شغل مميز جدا، البيئة جميلة جدا، بيئة بسيطة، بيئة راقية، بيئة التعامل فيها جميل جدا جدا. ومن هنا بذكر كمان أستاذ محمد قاسم كمدير للمدرسة، تحية له أينما كان. فبجد يعني كنا تيم متماسك، تيم بجد عملنا عمل عظيم جدا وسط أبنائنا، لأنه معظمهم آبائهم يا إما شهداء أو في الجيش في مناطق العمليات. فبجد كنا لهم، عايز أقول كنا لهم فعلا أمهات وآباء قبل ما نكون معلمين.
0: أمين يا رب. وخاصة برضو الطلاب، أكيد عندك ذكريات وأسماء لامعة كانت بالنسبة لطلابك.
1: أكيد أذكر منهم طلاب زي جاكسون ده كان زول مميز جدا، وكان في واحد اسمه شول. شول ده دخل التعليم بالمناسبة، هو من جنوب السودان، فلما جاء المدرسة جاء كبير جدا في السن، فقرأ لغاية سنة خامسة، بعد كده حب إنه يفيد كذا سنة عشان يمتحن ويمشي لقدام. كان الامتحان من تامن. فقال هو عايز طوالي من خامس يعمل طوالي لتامن ويمتحن. فيمكن لقى معارضات كثيرة لأنه المنهج ماشي متكامل بذات الرياضيات اللغة العربية، فقال أنا بقدر. المهم نتيجة لحماسه وقوته، هو كان أسرته انتقلت للخشم القربة في شرق السودان، ففعلا مشى وامتحن ونجح. وأتذكر الموقف الجميل، جانا شايل النتيجة بتاعته بتاعت الأساس وقال لي أنا نجحت وجاب 200 وكسير. فكان دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. أتمنى إنه يكون سامع كلامي ده الليلة يعني ويا رب دفع كده لكل تلاميذنا وتلميذاتنا في المدارس. يعني التعليم ده ما له سن معين، يعني متى ما انت عايز تتعلم هتتعلم، من المهد الى اللحد زي ما بنقول.
0: ايوه، محتاج بس المثابرة والاصرار زي ما هو شول ده اصر على انه لازم. احنا عندنا طبعا انه يقول لك فططو فصل فصل دي الجملة أو الكلمة المتعرف بها في الحلة بالذات، الزلمة لما يكون زول يعني نابغة كده ومجتهد متطوق، فبيحس إنه هو ده اللي عنده الأحقية، يعني إحنا ده ضامنينه أصلا. فلكن لما يجي واحد كده شوية مستوى إحنا ما بنثق فيه إلا ما لم يكون في معلم فعلا واثق ويعني مؤمن في قدرات الطالب ده إنه فعلا حيتخطى وحيكون يعني يحرز نجاح باهر جدا جدا. فده تقريبا أنتو ك يعني معلمين اللي بتعملوا مع الطلبة، يعني التشجيع المستمر
1: ده شيء أكيد. طبعا البيئة المدرسية بتلعب دور كبير في إنها بتشجع بتنمي مش بس التعليم بس قراية وكتابة، لا حتى المقدرة الطفل مهاراته بنبدأ نثقل في هذه المهارات عشان نطلع لنا تلميذ ما بس ناجح في كتابة وقراية، لا بعد شوية ممكن يتبوأ مناصب إن كان في حكومة إن كان في غيره بتبوأ المناصب، فمحتاج يكون شخصيته، والشخصية دي بتتكون دائما من التعليم الأساسي لأنه ده أساس بيخلشنه ينمو ويكبر لقدام ويكون شخصيته يكون مهاراته يعرف المستقبل هو عايز يطلع شنو بالضبط.
0: أمين يا رب، وإن شاء الله رب أستاذة نجلاء ربنا يعني يقويكم ويدكم الحكمة والقوة، لأنه ده محتاج ده جهد كبير بتبذل بصراحة. فربنا يعني عافيكم كده وتكونوا فعلا يعني زخري للطلاب ومنارة كده يعني وقدوة يعني حقيقية. في طلاب يقول لك يا أخي أنا عايز أكون زي أستاذ فلان، واحدة تقول لك أنا عايز أكون زي أستاذة نجلاء، فده فخري يعني بالنسبة لأستاذ إنه يعني طلبة صغار يتمنوا إنه أنا يعني طالب صغير أنا بدرس أشوفه لقدام هو فعلا مش زيي، كمان هو ممكن يكون أحسن مني.
1: فعلا ده كلام سليم، وأنا شخصيا طبعا من وأنا صغيرة بشيل الطباشيرة وفي البيت أبوي عامل لي سبورة بأسمنت كده في الحيطة.
0: أيوة.
1: فبحاكي الوقت كله معلماتي الوقت ذاك في المرحلة الابتدائية بيتكلموا كيف بيمسكوا الطباشيرة كيف، حتى ألبس توب أمي عشان أحاكم في لبسة التوب.
0: أيوة.
1: وأقيف وأتكلم مع نفسي في السبورة. فالله يرحمها أستاذة فاطمة العاز علمتني اللغة العربية، أستاذة فوزية المبارك الله يرحمها برضو اتوفت قريب فوزية المبارك، فربنا يرحمهم بجد يعني كانوا فعلا قدوة لي. ومن صغيرة أنا كل زول بيسألني عايز تبقى شنو أقول لهم عايز أبقى معلمة زي أستاذة فاطمة العاز.
0: يا سلام.
1: فيعني لف الزمن ودار فعلا يعني حققت الأمنية اللي جواي، وده أكيد كان نتاج للحاجة الجميلة اللي قدموا لي معلميني، ما بس كانوا بيقروني بيكتبوني لا، بس كانوا بينموا فينا برضو كيف إنه يكون عندنا شخصية من خلال الطابور الصباحي. نقدم برامج يساعدونا في إعداد البرامج كمشرفين صف داخل الفصل. نعم. بكرة الطابور علينا يا بنات، يلا نجتهد كلنا. يلا يا فلانة انت حتقدمي المقدمة. أيوة. وانت حتقولي نشيد العلم وانت حتقولي غيره، فبنمو فينا حاجات جميلة جدا جدا لليلة أنا بتذكرها كأنها حدثت أمس.
0: يا سلام.
1: وده بنفسه اللي احنا بنعمله في تلاميذنا. لازم يكون عندنا قعدات معام بنقعد معام نتحاور. أيوة. نجهز للطابور الصباحي، فده بينمي في كل طفل صغير انه شخصيته في المستقبل حتكون كيف، بتبدأ من المدرسة ومن البيت وتنتقل بعد ذاك للمجتمع.
0: يا سلام، عشان كده بنشوف بجد يا أستاذة نجلاء إنه في طلاب الواحد يكون شدت ما خلاص هو ارتبط وجدانيا وحتى يعني ذهنيا بالمدرسة، بتلقيه يعني متين الوطن تصبح عشان يمشي المدرسة، وفي عكسهم تماما أنا ما عايز أمشي المدرسة أنا ما حاب والبكا والتحانيس من الصباح. في فرق بين الاثنين ديل، ده بيكون لقى شنو والتاني بيكون ما لقى شنو.
1: ده أكيد يا أستاذ إيناس. واحد بيكون لقى تشجيع من المعلمين الموجودين حببوا فيه المدرسة وخلوه يكون يقول 200 الوقت التصبيح أشيل شنطتي وأجري المدرسة. أيوة. ألاقي أصحابي ألاقي معلميني. فأنا عايز أقول هنا وأوصل رسالة لكل المعلمين، أنا ما بهتم بس بالتلميذ النابقة والتلميذ اللي أنا شايفاه أكاديميا ممتاز، في تلاميذ عندهم ميول أخرى غير الأكاديمية، فأنا أحاول أدرس وأفهم كل تلميذ وأحاول أكون قريبة. كل ما قربنا من تلاميذنا إحنا ما عارفين الحاصل شنو في البيوت، ما عارفين الحاصل شنو في المجتمع، فكل ما قربنا منهم بنخليهم يفهمونا وإحنا كمان بندي فرصة لأنفسنا عشان ما نفهمهم، وكل ما إحنا فهمناهم كل ما حببنا فيهم المدرسة. والتلميذ الآخر الكره المدرسة ده بيكون أكيد ما لاقي نفسه، ما لاقي اهتمام كافي مننا كمعلمين، ما لاقي إن نوجهه التوجيه السليم. يعني حتى لو في زول أكاديميا ما قادر فإحنا نحاول ننمي أشياء أخرى، نطلع زول ناجح للمجتمع بكل أشياءه سواء كان أكاديمي أو حرفي أو غيره. فده الشيء اللي إحنا لازم نزرعه، حب المدرسة وحب التعليم وحبنا لبعضنا بعض. نعم. وزي ما بيكلمنا الكتاب المقدس المحبة. فالمحبة بتكسر كل حاجز. نعم. وبتكسر كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت التحديات.
0: نعم. طيب أستاذة نجلاء، في يعني عبارة كده بيشيلوها هن أول ما يسجل الطالب في المدرسة، يقول للمدير أدتكم له لحم، أدوني له شنو؟ عظم. فمن هناك بتبدأ معاناة الطالب، ويا إما حب المدرسة ويا إما كمان شنو سابع في النص وشاف له أي مخرج تاني. فأكيد إحنا حتى ذاتنا يعني أولياء الأمور مرات بنكسى شوية على طلابنا، طبعا بدافع إنه نحن عايزينهم يتعلموا ونحن عايزينهم يجتهدوا وإحنا عايزينهم يطلعوا زي أستاذ فلان أو الباشمهندس فلان أو الدكتور الفلاني، فبنكسى عليه وبنفتكر إنه القساوة دي هي اللي بتطلع منه زول ناجح. فعشان كده لما يكون في عقاب يقول لك لا زيدوا بزيادة.
1: ففعلا المقولة دي أنا أقول إلى حد ما ممكن تنجح برضه ممكن ما تنجح.
0: ما تنجح،
1: لكن إحنا نكون عندنا المرونة. أنا ممكن بالتوجيه وبالإرشاد أقدر أمشي مش الطالب في المدرسة حتى ولدي في البيت، لكن أحيانا بضطر إنه لازم أرفع عصا التأديب زي ما بقول الكتاب المقدس. العصا لما أرفعها، في فرق لما أرفع للتأديب وفي فرق لما أجي أنا هايجة وغضبانة وزعلانة من الموقف المعين اللي هو عمله. فأنا بحاول دائما وأبدا إنه شنو يكون في حبة من الرقة من المحبة،
0: توازن.
1: حتى لما أنا عايز أضرب لازم أفهم التلميذ ده أنا عايز أضربك عشان الحاجة الفلانية دي غلط أو السلوك الفلاني ده غلط، وما عايزك تمشي في لقدام، عايزك تكون زول كويس وناجح. لو أنا أديت مقدمة كويسة قبل ما أنا استخدم الصوت فأنا كده بقدر أفهمه أنا عايز أضربه لشنو يفهم، وبعد كده أكيد هو لما يمشي يقعد مع نفسه حيراجع نفسه وحيعرف إن أنا ضربته بمحبة.
0: أيوة.
1: لكن لما أجي من هناك هايجة وشايلة صوت ورات رات رات 5 6 7. أيوة. مشكلة. وبعدين يعني بقدر المستطاع نقلل من عدد الضربات، ضربة ضربتين كفاية جدا، ما إلا خلاص أنا أطلع غضبي كل جواي. لا ما أطلع الغضب الكل جواي.
0: أيوة.
1: أحاول أعامله بمحبة أفهمه عشان يفهم أنا ضربته ليه.
0: يا سلام. طيب معانا كده نستشير الناس الموجودين معانا، يا فضل رايك شنو في قالت أستاذة نجلة ضربة ضربتين أو صوت صوتين كده خلاص يكفي؟ هل انت حضرت الزمن اللي بيجيبوا فيه 4 طلاب من الفصول الكبيرة؟ حصل حاجة زي دي مشكلة؟
1: بتحصل كثير كانت.
0: طبعا دي كانت يعني مواقف صعبة شديد وخلت يعني معظم الطلاب يعني خلاص يكرهوا المدرسة ويكرهوا الدراسة ويتنازلوا عن أحلامهم وطموحاتهم، وبجد يعني يكونوا يعني بعض الأساتذة أو المعلمين سبب في إنه الطالب يهجر المدرسة. فأكيد كان في برضو نوع من العقاب قاعد يكون صعب جدا جدا.
1: كان في عقاب قاسي صراحة. أيوة. في زمننا حكاية شلك المسطرة وين في يدينك بيجاي.
0: أيوة.
1: عشان تتوجع، وحكاية إنه يجيبوا تلميذين من الفصول الكبيرة ويرفعوك في الكنبة ويضربوك. فلكن حاليا أنا بشوف إنه مع تطور علم النفس والناس عرفت وفهمت أثر الضرب على نفسيات الأبناء، فالناس وصلت لمرحلة من الوعي أيوة. ففي آثار سلبية كثيرة، فعشان كده الناس بقدر المستطاع تحاول تقلل من الضرب. التفاهم والكلام والحوار. المرة الأولى أنا أكلمه وأقول لي أنت عملت الحاجة دي غلط، ما تكررها مرة تانية، كرر المرة التانية، أقول دي المرة التانية أنا أنبهك. أيوه. لو أنت كررتها المرة الثالثة أنا هعاقبك.
0: أيوه.
1: ما كل العقاب بيكون ضرب. ممكن أعاقبه، أنقله حتة من الكتاب دي بتخليه يتعلم الخط.
0: أيوه.
1: يفهم الكلام. في نشيد أكتب النشيد 3-4 مرات. في خطأ إملائي مثلا، بدل ما أنا أدقه على أقول لي يا ولد أديتكم إملاء بيغلط كله غلط بخمسة صوت. لا مبالغة. يعني كل غلط ده لو كرروا 3 مرات وتاني يوم سمعته لي حيحفظه.
0: أيوة.
1: فالعقاب أتفنن، وأنا براي كمعلم أنا فنان أشوف الإسلوب اللي بينفع مع سين من الناس ممكن ما ينفع مع الآخر. فأنا كمعلم أكون فهمت تلاميذي ودرستم، يا طول بينفع معه الكلام البراحة، يا طول بيمشي بكلمة، يا طول بيمشي

0: مفتحين يعني بيكون في ذاته تدريب لهم, يعني تدريب في كيف إنه التعامل الحديث اللي ممكن يكون مع الطالب, لأنه إحنا لسه ماشيين بالتعامل التقليدي اللي شناه زمان من الأساتذة, ويعني هم ما قصروا فعلا, ربنا يديهم العافية وألف شكر وتقدير لهم, لكن في حاجات دخيلة لأنه الأجيال اختلفت, فأنا محتاجة إنه أنا أواكب ما ينفع للجيل الحسي حاليا. النفع معي أنا زمان ممكن ما ينفع مع بيتي هسع أو الطالب الموجود معي في المدرسة, فأنا كأستاذ محتاج أتفهم ده وأشتغل على ده, أو أشغل نفسي يعني أدرب نفسي أكتر في إنه كيف أنا أقدر أكتسب أساليب جديدة وأتعلمها كمان. حتى
1: فعلا يا ايناس كلامك سليم جدا جدا, يعني الاسلوب الزمان النفع معانا زمان مش الضرب في المدرسه, زمان ممكن انت ماشيه في الشارع عملت اي غلط اي زول من الجيران يضربك, وكان الناس بتتقبل الموضوع ده عادي. حتى لو جيتي بشكوى الناس البيت يقول لك ايمن لو ما غلطتي ما كان ضربك, ما في زول بيقول لك لا غلطان ليه يضربك او يمشي يقول ليه انت تضرب جناي. فالزمن يتغير يا جماعه, حاليا الناس اترقت في التربيه, الناس وصلت لك حاجات كثيرة في علم النفس, عرفت التأثيرات السلبية في الأساليب اللي إحنا زمان اتبعها معانا لما التحية والتجلة معلمينا.
0: نعم.
1: فالجيل اختلف, التغنيات اختلفت, الطرق اختلفت, فعشان كده زمان بس البيت هو اللي بيأدب والتاني المدرسة. حاليا البيت بيأدب, المدرسة بتأدب, عندك وسائط وعندك حاجات كثيرة بتلعب, التكنولوجيا دور كبير في تكوين الإنسان. فإحنا محتاجين برضو كمعلمين نكون مواكبين, نطور أنفسنا من خلال ورشات العمل, نجيب اختصاصيين نفسيين يدربون إحنا كمعلمين عشان إحنا بعد كده نعرف الإسلوب الأمثل للتربية عشان نكون مواكبين للعصر اللي إحنا موجودين فيه.
0: بالمناسبة يعني الحاجة الذكرتية بتاعت إنه نجيب دكاترة نفسيين, لأنه مرات إحنا اللود الكبير اللي علينا إحنا كأساتذة محتاجين نتشفي منه عشان نقدر بعد كده نتعامل مع الطالب المسكين البسيط ده. فمرات عدم فهمنا لوضع الطلاب أو يعني حالاتهم, حتى هم ذاتهم يعني نحن بنحس إنه أنت مالك عندك شنو أصلاً, أنت لو كنت زيه ما بعرف شنو. فأنا بحاول إسقاطاتي كلها يعني أو مشاكلي كلها وتشوهاتي كلها أرميها في منه في الطالب الصغير اللي ممكن يكون في الصف الثاني ولا الثالث. فأنا فعلاً كمعلم محتاج أول حاجة أتدرب وتعافى نفسياً, لأنه بجد يعني يا أستاذة نجلاء خاصة في الظروف الاستثنائية المرت بها بلدنا دي محتاجين نعيد إعادة تأهيل تاني من أول وجديد, مش لطلابنا بس حتى معلميننا, لأنه صعب صعب صعب جدا جدا.
1: ده كلام سليم جدا بجد, يعني محتاجين شفاء نفسي يشفينا أول إحنا من اللي تعرضنا لزمان.
0: أيوة.
1: وما نجي بنفس الفهم اللي إحنا زمان جوانا ونجي نفضي كل جوانا في المسكين اللي قدامنا الما ما عرف ظروف بيته شنو. يعني أنا من الحاجات اللي أنا الجميلة شفتها, أنا مشيت في البداية قبل ما يتعين في التدريس بينزلون التدريب في مدارس, التحية لأستاذ فضل إن شاء الله يكون بيسمعني من كسلة, فودونا عشان ما نتدرب معاه في مدرسة اسمها مدرسة التاكة. مدرسة التاكة دي هو جنب بيته وهو بيعتبر بيته الثاني, فالتلاميذ كلهم بيحبوه لدرجة بعيدة جدا جدا. فالأستاذ ده يعني مش بس علاقته مع التلميذ داخل المدرسة, لا في الحلة, يعني جاء المغرب يا ولد خش بيتكم يا فلان, حافظ كل التلاميذ بأسماء أبهاتهم.
0: أيوه.
1: وتفلان أبرها البيت المغرب فلان كده بالأسماء.
0: أيوه.
1: فكان بيعمل حاجة جميلة جدا جدا. عارف الدرج بتاعه يا إيناس فيه أقلام بتاعة رصاص فيه جلادات. فالزول ده بيعمل شنو؟ أي كراس, هو بدرس رياضيات, أي كراس جاهو المكتب ما مجلد بيشيل جلاد وبيجلد. ليه؟ عارف فلان وضعه المادي شنو.
0: نعم.
1: بيجي داخل الفصل عنده كرتونة صغيرونة كده بيخد فيها كمية من أقلام الرصاص وداخل الفصل. أي تلميذ ما عنده قلم خلاص الفصل حافظ النظام.
0: يا سلام.
1: بيجي بيشيل قلم بيكتب وبيشيل رجع في الكرتونة نفسها, وبعدك بيشيل بعد الحصة كرتونة برجعها جوا. فأنا تعلمت منه حاجة جميلة جدا جدا, يعني أول حاجة أنا لازم أعرف تلميذي ده وضع. البيت اللي هو جاي منه وضعه شنو, نفسياته ماله, حاصل.

0: لشنو الليلة لاحظتها مثلا الناس دي الليلة قاعدة كده مضبلنة وده ما طبيعك, طبيعك فرفوشة بتتونسي وبتتكلمي, أجيك أشيلك بعيد كده طرفي, أي ناس الليلة مالك انتماء على عاداتك. فكل ما نخلق جو بتاع تعامل مع تلاميذنا نفهم الحاصل لهم, نعرف أسبابهم, كل ما إحنا خلقنا بيئة دراسية جميلة. وبذات وضع الحرب حاليا يعني خلف ما خلف من المشاكل, من التشتت, من التفكك, من النفسيات, من الأتعاب, فإحنا محتاجين هسي نتعلم من كل مكان إحنا موجودين فيه, نشيل الحاجات السمحة اللي إحنا لقيناها, نعكسها على بيوتنا, على مجتمعاتنا, على مدارسنا, نفهم الحاصل في السودان حاليا. محتاجين نتكاتف مع بعض, محتاجين نخط يدينا في بعض, محتاجين نعبر بتلاميذنا وببلدنا وبمجتمعاتنا لبر الأمان والسلام لقاية ما نرجع أحسن مما كنا.
1: يا سلام أستاذة نجلة, بجد يعني أنت يعني ضربتي في نقطة مهمة جدا جدا, في أنه نحن كمعلمين محتاجين نتشفى نحن في الأول, لأنه المرحلة الجاية دي مرحلة صعبة جدا جدا. مرات بنستقيل بالطفل الصغير أيا كان, إذا كان موجود في البيت ولا في المدرسة, على أساس أنه هو ما حاسب الوضع, أو أساسا الوضع ما مؤثر فيه, مؤثر فيني أنا الكبير وأنا التعبان وأنا الشقيان وأنا المضغوط, فيعني بنبخس مشاعر الطفل أو الطالب. فإذا جاء المدرسة دائما يعني في في في في محاباة قاعد تحصل في إنه أنا الطالب النظيف ولا وجايب شنطة سمحة والكراسات نظيفة ومجلدة, معناته الطالب مهتم وأهله مهتمين. وأما اللي بيجيني شوية شكله ما ظريف ومهم مغبش كده زي ما هو, كلنا يعني مرينا بالمراحل دي, شنطته دمورية زي ما كنا بنشوف, يعني مناظر كثيرة ممكن تكون صعبة, ده الأهل لا مهتمين لا هو مهتم ولا شنو. فدايما يعني نحن عندنا اثنين, ما في وسط, يا إما أنت حالك تمام يا إما أنت ما ما ما يعني حالك ما يعني ما يسور. فإحنا محتاجين زي ما قلتي نتفهم وضع الطالب, حالته في البيت, وضع ناس البيت هو شنو, وبعد كده وضعه هو ذاته وتأثير الوضع بتاع ناس بيته عليه هو على نفسياته وعلى تحصيله, حتى بعد كده نقدر نتعامل معه ونشوفه هو في هذه النقطة هو محتاج. وأنا بصراحة يعني بحيي الأستاذ اللي كان يعني عنده خطوات عملية يعني في إنه يشيل أقلام ويكون عنده جلاد, فدي حاجة سمحة. فأنت بتقول للطالب أمشي اشتري جلاد وأمشي جيب قلم, وما عندك قلم ليه نجلده ونضربه عشان هو ما عنده قلم, مع إنه حاجة بسيطة. أنت كمعلم حالك ما كويس لو جبت لك دستة بتاعت أقلام وخطيتها, ما ضروري يشيلها معه. أنا عجبتني يعني الحركة اللي بيعملها الأستاذة, عجبتني جدا جدا. فإحنا محتاجين دي واحدة من الحلول اللي إحنا ممكن نقدمها عشان نقدر نرتقي بالطالب اللي ما عنده ده, يحصل اللي عنده يقدر يكتب واجبه, بدل ما يجي زي ما جاء يرجع, لا نحركه خطوتين لقدام
0: فعلا. ففي الوضع الحالي اللي احنا فيه في السودان, ما اجي من الصباح اقول للتلاميذ يا ولد امشي بكره كله زرق نشيل 5 كراسات, ففي واحد حيجي شايل كراس, في واحد حيجي شايل 5 ومكتمل ومجلد وجاهز وكل شيء. فده بيرجع دائما زي ما قلت للظروف وللأوضاع. فإحنا محتاجين في الفترة الجاية بجد بجد يعني محتاجين نغير من أساليبنا السابقة, وضعنا الحالي مختلف. نفهم النقطة دي كويس وما نضغط على التلميذ أكتر من اللازم. يعني كراس واحد كبير ممكن أنا أقسمه, المشكلة وين؟ أقسمه لاثنين. يا ولد الصفحة دي زمان بيطبقوا لنا الصفحة في النص كده وبيكتب فيها
1: المادة
0: مثلا إملة, وبيجاي بيكون قراءة. ممكن أعمل الحركة دي يعني لغاية ما أمورنا تتصلح وأوضعنا تتصلح, عشان شنو؟ ما أنفر التلميذ الوضع تعبان, أحاول بقدر المستطاع أنا أكون سند للبيت وللمجتمع وللبلد اللي أنا فيه, أكون أنا الملاذ لتلميذي. عشان ما يقدر إذا حصلت لي حاجة يجيني. ففي معلمين كانوا بيجوا تلاميذ بيقول لي ما عندي حق الفطور, فبيطلع من جيبه وبيدي حق الفطور.
1: يعني لو كان هو ما استأمن له أو يعني ارتاح معه ما كان حد يقول كلام زي ده.
0: فالتحية لأستاذة مونة كمان هي الوكيلة بتاعت المدرسة, فدي كانت بتدي التلاميذ اللي ما عندهم ورقة بتكتب للبوفيه ورقة, التلميذ بيمشي البوفيه وبيشيل الفطور, وبعد ذاك هي شنو؟ بتسدد من جيبها. فدي حالة مدرسة خاصة, فحتى يعني. المدارس الخاصة فيها ناس برضه أوضاعهم يمكن أنا جبت كل ما عندي عشان أدخل تلميذي ده المدرسة الخاصة ووضعي برضه ما مكفي. فإحنا دائما نكون مرنين, نتعامل بمرونة, نتعامل بفهم, نتعامل بوعي بإدراك, نفهم نفسيات تلاميذنا زي ما قلت. مهم شديد, مهم شديد يكون عندنا قعدات ولو حصة في كل أسبوع أو أسبوعين, حصة واحدة نقعد كده من غير قلم, من غير طباشيرة, من غير أقعد ومن غير أسمع ومن غير أفهم, نتونس. والونسة دي بتخليني أنا أفهم كل تلميذ هو شنو بيفكر, كيف عنده, شنو ميول, شنو حاله, شنو, فده بيخليني بعد ذاك أحدد أنا أتعامل معه كيف.
1: على فكرة حتى من خلال الونسة دي بتلقي في طلاب موجودين برضو يتحننوا على أحوال بعض الطلاب من حكاوي وكده, فتلقي الواحد يعني لو عنده اثنين بيحاول يشارك مع الطالب اللي ما عنده. فهي ما موضوع بس أنا كأستاذ أنا عشان من الونسة دي أعرف حال الطالب ده هو شنو ولا وضعه شنو, لكن بالمناسبة من خلاله أنا برضو بعلم الطالب ده كيف يحس بأخوه المقاعد معه في الفصل, وإذا عنده اثنين تلقيه بكرة جاب ليه. فبرضو دي يعني علاقة يعني بتنشي علاقة قوية وجميلة جدا جدا بين الطلاب.
0: ده كلام سليم. فمرات بتحصل احتفالات عياد الميلاد والحاجات البسيطة, وتعالوا الليلة نقوم يوم بتاع فواكه نجيب فيه فواكه, فده بيساعد إنه التلميذ اللي ما عنده اللي ما قاعد يقدر يتحصل على فواكه يلقى حاجة حاجتين يأكلها. في نفس الوقت كده بنتكاتف مع بعضنا, بنخلق حاجة سمحة المشاركة, نشارك فطورنا, نشارك فواكهنا, نتشارك في الكلام مع بعض. فدي بيئة صحيحة, بيئة مدرسية بتكون سليمة وصحيحة لكل تلاميذنا, وبنعبر ببلدنا لبر الأمان.
1: أمين يا رب أمين. أستاذة نجلاء يعني أنا سعدت جدا جدا بفقرتنا الأولى, ويمكن يعني الجاي هسه حاليا يقول الناس زي اللي بيتكلموا في شنو ده, كان ده الزمن الجميل اللي عدى ومضى, وإحنا يعني في الفترة الجاية ما معروفهم. حس في طلاب أساسا حس حاليا بيقروا كل الناس في حالة ضرب وكر وفر, لكن يعني أكيد حتستقر البلاد والمدارس يعني في البدد يعني إن شاء الله أتمنى إنها تستمر, ولسه عم تتجهز عشان ما تفتح في بداية السنة. ربنا يوفقهم كمان وكل التجهيزات تكون يعني تكتمل يعني تكون على أكمل وجه, وكمان معلميننا ربنا يدون الصحة والعافية. وأكيد كل معلم هسه حاليا موجود في بلد مختلفة في الشتات ولا حتى في داخل السودان في ولايات مختلفة, بفكر إنه يرجع يشوف مدرسته وشوف طلابه, لأن أنا بفتكر إنه الوحيد اللي ما بتنازل عن مهنته ورسالته هو المعلم.
0: ده شيء أكيد طبعا, لأنه أصلا المعلم ده مش بس بيعلم كتابة وقراية, بتكون مرتبطة أنت ذاتك بتلاميذك وبالمدرسة اللي أنت فيها. فأكيد كل واحد هسي همه الكبير إنه يرجع لمدرسته, ما عشان كمهنة لكن لا كعلاقة بين تلاميذه. فإن شاء الله ربنا كده يهون الأمور وبلدنا ترجع زي ما كانت, نرجع لبيوتنا ونرجع لمدارسنا, نرجع لمعلمينا, ودي تكون فرصة إننا تعلمنا حاجات كثيرة جميلة نعكسها في مدارسنا, نغير أسلوبنا لأسلوب أفضل عشان ما سوداننا فعلا يمشي للأفضل إن شاء الله وعشنا.
1: أمين إن شاء الله وعشنا. ومن هنا كمان بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معنا على الصفحة, ولكل زول انضم لنا هسه حاليا بقول لك ما جيت متأخر, يمكن ده الزمن المناسب اللي انت جيت فيه, خليك موجود معنا لأنه لسه رحلتنا مستمرة. وإذا انت موجود على الصفحة معنا ما تخليك قاعد ساي, عايزينك تتفاعل معنا إذا بلايك ولا بقلب, وبالأكثر حنفرح وننبسط أكثر إذا رسلتنا الرسالة شاركتنا فيها بنقاط مهمة في موضوعنا إحنا ماشيين نتناقش فيه. خليكم قريبين أعزائنا المستمعين, ما تمشوا بعيدين, حنطلع فاصل ونرجع نواصل أكيد مع أستاذة نجلاء أبرها الليلة في موضوعنا عن آداب الحوار واحترام الآخرين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب كل زول جانا في الوقت ده، بنقول له أهلا بكم. أستاذ نجلة، عندنا يعني رسائل من الأحباب والأصدقاء، يمكن الكلام أخذنا كده وما حب يعني ما قدرنا نقرأ رسائلهم ونشاركهم معنا، لكن رأيك شنو كده نشوف الرسائل الناس بتصبح علينا ونرجع نخش في موضوعنا؟
2: جدا، وبقول حبابكم عشرة لكل زول رسل لنا أو يتواصل معانا، حابين نشوفكم بتقولوا في شنو، نسمع وناخد وندي مع بعض.
1: أكيد. طيب عندنا صديقنا مدسر بيقول صباح النور والسرور. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا مدسر، سعيدين جدا جدا إنك تكون معانا في صباح بلدنا. وكمان عندنا صديقنا أحمد سليمان برضو بيصبح علينا، بيقول صباح الخير والياسمين. أهلا بك يا صديقنا أحمد، ويا رب أنت يعني صباحاتك بخير ويعني أصبحت كويس وما عليك أي عوجة. صديقنا جبارة أحمد برضو بدينا قلب كده جميل ولايك، حبابك يا صديقنا جبارة، وأتمنى إنك تكون موجود معانا وتشاركنا في يعني عنوان حلقتنا الليلة، موضوع الماشين نتحاور فيه. لولا مقدم بتقول صباح الورد والياسمين، حبابك يا صديقتنا الغالية. وماريو بيقول قناة فيها جبر الخواطر ما طبيعي، جبر الخواطر ما طبيعي، ربنا يحفظكم. يا سلام يا ماريو، انت جبرت بخاطرنا في الصباح ده، وفعلا ربنا يعني يدينا كلام فعلا يقدر يعني يكون يداوي ويشفي جروح قامت يعني وقلوب قامت من الصباح تعبانة. فكلام زي ده يا أستاذ نجلاء فعلا بيخلي الزول يكون يعني متأثر بأنه هو يعني، أتمنى أننا فعلا نكون بقدر الكلام اللي بيتقال.
2: التحية لكل زول رسل لنا، بالأخص يا ماريو بجد جبرت خاطرنا، الله يجبر خاطرك، ربنا كده يخلينا كلنا نكون سبب سند لبعضنا البعض.
1: أمين يا رب، أمين أمين يا أميرو. وكمان بيقول أرجع تعال، يعني اسم جميل يعني أرجع تعال، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحب بك وعليكم السلام. بيقول صباح الخير والسعادة راديو سمر، مستقبل السودان، استمر في دعواتكم، ربنا يحفظكم، التوفيق إن شاء الله كده، إن شاء الله يا رب، أمين. أرجع تعال يعني بدينا دعوات جميلة.
2: يا سلام.
1: نعم. وكمان صديقنا فضل تاور، حبابك يا فضل ناس كندا، بيقول صباح النور والبهجة والتفاؤل للأستاذة إيناس والضيفة العزيزة الأستاذة نجلاء أبرها، بسلم عليك يا أستاذ
2: أهلاً
1: فضل.
2: أهلا وسهلا.
1: بقول مستمعي ومتابعي ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر، راديو كل السودانيين أينما كانوا، وتحية خاصة لكم على هذا الطرح الراقي وشعارك الدافئ الذي يلمس القلب. شكرا يا صديقنا فضل، احنا فعلا اكيد كل المواضيع مرات بيكون من مقترحاتكم انتو، فاذا لو انتو حابين اننا يعني نتكلم في اي موضوع على منصة راديو سمر، بنقول لكم حبابكم بكل مقترحاتكم اللي انتو بتطرحوها وشايفينها هسع بتنفع مع وضعنا الاني او الواقع السوداني. كمان عندنا صديقنا فضل برضو بيرجع بدينا رسالة طويلة وجميلة، لكن اسمح لي يا فضل انه انا ارجع بعد الفاصل الجاي اقراها، او لما نخش ونتكلم في لب الموضوع نرجع ونقراها، لانه يا نجلة هو بيتكلم عن موضوع الاختلاف. والغريب انه هي رسالتين، طيب انا حقرا واحدة واخلي الثانية لبعدين. بيقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
2: أكيد.
1: وفنحن يمكننا ان نختلف تماما في تشجيع فريق كرة قدم، أو في اختيار الألوان، أو في تقييم قضية معينة، ومع ذلك نظل نتناول قهوتنا معا بحب واحترام. أما الخلاف فهو عندما نسمح لهذا الاختلاف بأن يتسلل إلى قلوبنا فيتحول إلى ضغينة. وقال بالحب والإنسانية التي تفضلت بذكرها يا فضل، يظل الاختلاف لوحة جميلة تزيد الحياة غنى وتنوعا وتنوعا. عنده طبعا شعار معروف به الأستاذ فضل، بيقول أولا الحب أولا والإنسانية دائما. رسالة من أخوكم فضل كاتشو، رسالة جميلة ويعني ملانة بالكلام الجميل. فعلا الاختلاف ما ممكن يكون الخلاف ما ممكن يكون شنو خلاف ممكن نختلف، لكن نرجع بلميسة نشرب قهوتنا وشاينا ونقعد نتونس عادي. أنا بفتكر دي القلوب الصافية والجميلة اللي يعني أقرب حاجة ليها المسامحة والغفران.
2: أكيد ده بيدل فعلا يا أخ فضل، بيدل على إنه الإنسان فعلا عنده محبة تجاه الآخر وقبول للآخر. لما أنا يكون عندي محبة تجاه الشخص الآخر بقدر أستمع له، في اختلاف الرأي لا يفسد الود
1: قضية
2: فعلا، فيظل الود كما هو لا يتأثر باختلافنا.
1: نعم، وإحنا محتاجين نتفهم ده. أكيد. يعني أنا ممكن أختلف معاك زي ما قال، أنا بشجع فريق وأنت بتشجع فريق، فإحنا غلبنا يعني ما يعني يولد
2: ضغينة
1: ومشاكل, ومشاكل. زي ما قال واحدة كانت يعني واحد من النكات الظريفة بموضوع كرة القدم، بما إنه إحنا هسه حاليا كده في كأس العالم وكل الرجال طبعا ما موجودين في البيوت، فجاء يعني اثنين بشجعوا فرق مختلفة، يعني تراهنوا الزوج والزوجة على أساس إنه كل واحد فريقه هو اللي حيغلب. فالرجل جخاشي الفريق مغلوب طبعا، المرأة قالت لي وي غلبناكم، قال لا وي طلقناكم.
2: فعشان كده اليوم عندنا نعمل حسابنا أعمل حسابكم يا أمهات ونسوان.
1: أيوة، فإحنا ما عايزين تحصل ضغينة ومشاكل يا جماعة.
2: أكيد أكيد
1: بسبب اختلافنا في آراء معينة أو في قضية معينة، زي ما ذكر لنا أخونا فضل مرات بتحصل يعني الاختلاف مرات بيوصل نقطة صعبة جدا جدا، بيكون خلاف حقيقي يعني، فبيفسد هنا للود، هنا يا هو بيفسد للود قضية. فشكرا يا صديقنا فضل على يعني الطرح الجميل. دكتور ودلين بيكون أحلى صباح لكم راديو سمر، حبابك يا دكتور وسعيدين جدا دكتورة، فسعيدين جدا بمشاركتك معنا. يوسف أبو البدري بيقول صباح الخير راديو سمر، تنويرات كثيرة وبرامجكم دائما شيقة وطرح القضايا المهمة، تسلموا. شكرا يا صديقنا يوسف، وسعيدين جدا جدا يعني بالإطراء ده وكمان والتشجيع ده، ونتمنى أنك يعني تكون دائما موجود معنا على الصفحة، لأنه في أسماء بتكون يعني بجد بتدينا كده دفعة أنه كل يوم الصباح نصحى عشان نجي الراديو نلاقي مستمعينا ومتابعيننا دائما موجودين في انتظارنا. كمان فضل بيرجع بيقول برضو رسالة جميلة وطويلة عن موضوع المدارس اللي احنا تكلمنا فيه قبل، بيقول صباح الخير والجمال والتفاؤل للأستاذ الراقي إيناس وللضيف العزيز الأستاذ نجلاء أبراها، بسلم عليك تاني ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر. بيقول راديو سمر لكل السودانيين، بخصوص سؤالك يا أستاذ إيناس عن موضوع الضرب في المدارس، حابب أشارككم بقصة يعني طريفة من ذاكرتي في مدرستي ومحيطان الثانوية الابتدائية. قال كنا زمان بنمشي كالداري أكثر من 3 ساعات، وشنطنا كانت من الخيش والدمورية، لكن كان للتعليم قيمة وهيبة ومبادئ حقيقية. تمام. قال بتذكر أستاذنا الجليل يوسف سعيد، كان صارم جدا جدا وحكيم جدا، وبرضو الأستاذ كباشي اللي كان حريص شديد وصعب جدا في المؤسسة اللي بيسموها ما قدرت أقرأ ده أستاذ فضل سوري. وبتذكر الأستاذة زينب اللي كانت أول ما أجي متأخر طوال تقول تعالوا الأربعة سقوا بي جاي ودخلوا راسه تحت الكرسي. يعني فعلا أنا كنت بسمع القصص، لكن الليلة عندنا واحد قصة واقعية جدا جدا، كر علي يا أستاذ فضل.
2: صعبة
1: شديد. بيقول وقتها كنا بنزعل، لكن هسه بنعرف إنه إذا بدقوك معناه بحبوك وعايزينك تنجح وتفلح، وكان دافعهم هو الحرص والأمانة والمسؤولية والتربية الصالحة. لكن بالرغم من وفائنا وحبنا لزمننا الجميل، لازم نعترف بوعي كامل إن الزمن يتغير والجيل يتغير، وبالتالي لازم تتغير أدوات التربية. الضرب والترهيب في مدارس اليوم ما بيبني أجيال، بيقول بل ممكن يكسر الشخصية وينفر أولادنا من التعليم. نحن محتاجين رجع هيبة ومعنى وجدية تعليم زمان، لكن بأدوات اليوم. تمام. أدوات اليوم قال بالحوار والاحتواء النفسي والصرامة الإيجابية اللي بتحتضن الطالب وما بتكسره. الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتشو. رأيك شنو في تجربة أستاذ فضل؟
2: يا سلام، تجربتك كانت صعبة شديد. تجربة صعبة فعلا. ده كان متبع زمان، يمكن أساليبه مختلفة، الخراطيش تحت الكرسي، ما بعرف، أرفع يدينك فوق، أبرك بركابينك. ففعلا زي ما ذكرت في رسالتك إنه حاليا الزمن يتغير، فإحنا نغير من أسلوب العقاب بأسلوب أفضل عشان يتناسب مع المجتمع الحالي ومع الثقافة الحالية ومع الوضع الحالي.
1: يا سلام يا أستاذ فضل، أنا أتمنى يعني هو حس حاليا في كندا، وأتمنى إنه بجد يعني الحاجة دي، طبعا أكيد بما إنه هو بيتكلم عن الوعي، أكيد يا أستاذ فضل ما تتمنى إنه ده تاني يحصل لأي زول، يعني لأي زول إن كان. طيب أليكس كوكو حبابك يا أليكس، ناس أمريكا، بيقول صباح السعادة لكل من لم تصله رسائل صباحية تخبره أن صباحه أجمل صباح. صباحكم ورد وفول وياسمين وبسمة وبسمة أمل ونظرة ونظرة تفاؤل تضيء وجوهكم يا رب، وتسعد قلوبكم وتهمس لكم أنه بكرة بيكون كويس وأحلى بإذن الله. صباح السعادة. يا سلام يا أستاذ أليكس، باش مهندس أليكس، إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك وبوجودك معانا في صباح بلدنا وبالرسالة والتصبيحة الجميلة دي. كمان آدم حسين بقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا يا صديقنا آدم، وعايزيننا كمان تكون موجود معانا تشاركنا في محاور حلقتنا، وممكن نحكي عن تجارب زي كده ونستفيد منها ويمكن نضحك فيها كمان، لأنه كان زمن مشى وعدى، لكن أكيد الفائدة كانت يعني كبيرة. زي ما قال إنه إحنا كنا بنفتكر إنه زول اللي بيضربوا ده كناية عن الحب والاحتواء والكلام ده، لكن عايزين نشيل داكا الجدية اللي كانت موجودة زمان، لكن بأدوات تانية حتى تكون جديدة. فكمان سلوى سعيد بتقول أجمل صباح مع راديو سمر وموضوع شيق مع الأستاذتين إيناس والأستاذة نجلاء، موضوع مهم جدا جدا. سلوى سعيد أهلا ومرحب بك، وسعيدين بطلتك وتصبح عليك.
2: يا هلا يا سلوى سعيد، زميلتي في فصل التلمزة، هلا ومرحبا بك. صباحك أسعد يا رب.
1: يا سلام. كمان إنصاف عبدو بتقول أوه ده كلام جميل جدا، فعلا ربنا يرفع بلدنا السودان والناس ترجع، والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كلهم يرجعوا لدراستهم يرجعوا لدراستهم وطبيعتهم، ولكن أحسن بإذن يسوع.
2: أكيد.
1: إن شاء الله. هيثم لالو صباح الخير عليك يا هيثم، وسعيدين جدا بمشاركتك معانا. بيقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية كثيرة لكم في الصباح يا غاليات أستاذ إيناس والأستاذ الفاضلة نجلاء أبرهة. بيسلم عليك يا هيثم.
2: يا هلا، صباح النور يا هيثم، شكرا على مشاركتك أستاذنا الغالي.
1: أيوة، بيقول منورين راديو سمر وبرنامج صباح بلدنا، وكل التقدير والشكر لكل المتابعين والمستمعين، ربنا يبارككم. شكرا يا هيثم لأنك أنت يعني موجود معانا ودائما بتشاركنا. ديسكفر محمد، ديسكفر حبابك يا محمد، كيف أحوالك؟ طمنا عليك وعلى يعني ناس البيت، إن شاء الله أصبحتوا بخير وبعافية. بقول صباح الخير والمحبة يا أنقياء القلوب وصانعي السلام. يا سلام. شكرا يا أستاذ محمد، ويا رب كلنا نكون كده، لأنه ربنا طلب مننا كده، إنه من ثمارهم تعرفونهم. إذا أنت وصفتني كده أكيد نشكر ربنا أنه هو الخد فينا ده. رأيك شنو في رسالة؟
2: فعلا بجد نشكر الله كثير على الكلام ده، وزي ما بقول الكتاب المقدس، من فضلة القلب يتكلم اللسان. ففي قلبنا محبة، في قلبنا ثقة، في قلبنا عطف، في قلبنا حنان تجاه أبنائنا، تجاه بلدنا. ده بيتعكس في أسلوبنا اللي احنا بنتكلم به مع الناس ومع أنفسنا.
1: نعم، شكرا يا محمد. وكمان نصري بكر بيقول وصلنا متأخرين لكن بجد مشتاقين لكم أحبتي. يا سلام يا نصري، وإحنا كمان بالأكتر وسعيدين بجيتك وطلتك، ما تأخرت، لأنه راديو سامر يمكن ترجع وتلاقي البرامج تاني موجودة من أول وتحضر حلقتنا من أول وجديد كأنك جيت هسه. فحبابك وسعيدين جدا بوجودك معانا. قدورة وتناصر بيقول صباح كله سعادة وصباح أجواء الخريف اللي بتنعش الروح الأرواح وتسحر العيون بجمال الرب والإبداع في سير السحب وهي تحمل البشريات بهطول الأمطار وهي بهطول الأمطار وخرير المياه عبر الوديان والجداول وكساوة الأرض بالخضرة اليانعة اللي بتسعد كل الناس. صباح طلة الأخت الغالية ذات الطلة البهية الأستاذة إيناس، يا سلام شكرا لك يا أستاذ قدورة. بيقول وجمال اللوك، شكرا يعني حاولت يا قدورة شوية يكون في تغيير. ونرحب الأستاذة الراقية نجلاء، بسلم عليك قدورة وتناصر،
2: أهلا وسهلا.
1: نعم، وجمال وحلاوة الظهور، الموضوع جميل جدا، آداب الحوار مهم، يجب الاحترام ومكانة الشخص المراد الحوار معه والمكان ونسمع له جيد بعقلانية وفهم ونتبادل معا واقنعه بمنطق واحترم واقنعه بمنطق واحترام ويتخلل الحوار فكاهة. مشت وين رسالتك يا قدورة؟ فكاهة الطرفة، يعني الحوار يتخلل وقال فكاهة الطرفة. ونشكر طاقم راديو سامر الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج المرشدة والموجهة إلى كل والموجهة لكل المستمعين، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين الجميلين، وعبركم وعبر الأسير أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة، وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي الغوالي. يا قدورة وتناصر، إحنا سعيدين دائما، وزي ما أنت عارف يعني محبتنا لك قدر شنو، لأنك ما بتنسى مزاهر ولا الأخوات أريج وإسلام، ربنا يديهم الصحة والعافية، ويا رب كل يعني الجزيرة نسمع عنا كل خير، ويتكلم عن واحدة من المظاهر الجميلة في الخريف. يعني ده أنت أستاذة طبعا، اللي يكتبوا لك إنشاء زي دي بتدي أستاذة لغة عربية؟
2: لا، لغة إنجليزية.
1: بتحب الإنشاء ولا لا؟
2: شديد بالمناسبة أستاذة لغة إنجليزية، لكن بحب اللغة العربية والشعر جدا جدا.
1: فلما يجيك زول يعني بكتب ليكي يعني تعابير زي ده، أنت قبل ما تكملي بتديه 10 من 10
2: بجد، بأجواء الخريف الجميلة. أيوة. وبالذات أنا من شرق السودان، منظر الجبل في فصل الخريف. أيوة. والخضرة. نعم. والضباب، منظر جميل جدا جدا جدا لا يتعوض.
1: نعم، كسلة مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبالة وأكثر من كده طيب وكرم أهلها.
2: يا
1: يعني
2: سلام.
1: فبجد التحية لكل ناس الشرق وخاصة كسلة، لأنه الليلة نجلة معاي يعني من المنطقة دي، بحييهم ويعني بشكركم أنتوا كلكم على مشاركاتكم الجميلة. ميخائيل داود بيقول صباح بلدنا، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي. أبو شادي الحارس بيقول صباح النور والسرور والورد المنسور راديو سمر، لكم كل التقدير والاحترام. حباب كل زول يعني تواجد معانا، وشاكرين يعني جد شكر من جوا قلوبنا على يعني الرسائل الجميلة والرائعة دي، وبسعدني جدا تصبيحاتكم ومراسلاتكم لينا. إذن مستمعينا تعالوا مع بعض كده نشوف إنه من أجمل يعني الصفات اللي بتميز الإنسان إنه يكون عنده حسن الخلق. ومن أهم المظاهر دي إنه يعني يعرف يتحاور مع الآخر، وكمان مش كده وبس، لكن يكون بكل احترام وأدب. دي الحاجة الاثنين المهمات. الحوار ما معناه إننا يعني لازم ما نتفق، يمكن نختلف، لكن زي ما قال أخونا فضل إنه اختلاف الرأي ما يفسد للود قضية، لكن معناه برضو حتى لو اختلفنا نكون المبدأ ثابت، وكمان نسمع بعض باهتمام لأنه هو اسمه حوار، يعني هيكون بين نفرين. وموضوعنا الليلة زي ما أنتوا عارفين ومكتوب عندكم على الديسكريبشن إنه آداب الحوار واحترام الآخر، موضوع جميل يمكن بنحتاجه في كل بيت سوداني، في مدارسنا، في شوارعنا، في كنائسنا، جوامعنا، مجتمعنا ككل، إن نتعلم مبدأ الاحترام والأدب في حوار حواراتنا اللي بتكون مع الآخر. إذن تعالوا مع بعض كده نكون إضافة حقيقية في موضوع الليلة. شاركتونا في الجزئية الأولى عن المدارس وعن الأطفال وتصبيحات للبلد ولأحبابنا ولأصدقائنا، لكن تعالوا مع بعض كده بكل صراحة وبكل حب وموضوعية نخش في موضوعنا ونشوف. عايزة نجلة كده نعرف أول ما تجيكي يعني حكاية حوار أكيد حتكون لها معنى أو مفهوم، فأنت كأستاذ أكيد عندك مفهوم أو نظرة تانية لمعنى الحوار. شنو هو الحوار؟
2: الحوار عامة والشيء المعروف عنه إنه حديث بين نفرين أو أكتر، والحوار إنك تأخذ وتدي في الكلام، وبيكون ده عشان أنت تصل لحل مشكلة معينة أو لأجل إن شنو توصل فكرة معينة. فده ما معناه إنه الشخص اللي أنا زي ما ذكرت يا أستاذ إيناس إنه الشخص اللي بتحاور معه حيتفق معاي في نفس الرأي، بس في نقطة مهمة شديد قبل ما أنا أبدأ الحوار، أنا ما أجي بفكرة إنه أنا كلامي اللي حقوله ده هو الصح، ممكن تكون فكرتي خاطئة وأنا أكتسب من الشخص اللي بحاوره فكرة جديدة أو حاجة تضيف للحاجة اللي عندي. فدايما أجي بمبدأ المحاورة اللي هي أساسها الأدب والاستماع أكتر من الكلام عشان أفهم الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين عايزين يوصلوا لي شنو.
1: نعم، ممكن كلنا نكون نختلف مرات في الآراء وفي الأفكار وفي حتى بنختلف في طريقة توصيلنا للمعلومة أو للسرد. أنا حتى السرد بتاعي ممكن نختلف عنك تماما، لكن نتفق على إنه الموضوع إحنا عايزين نوصله لنقطة معينة، فده بديني في إنه أنا أتبع نقاط 1 2 3. فأكيد بيكون في خطوات أنا بمشي بها من خلال الحوار ده عشان أنا ما أفقد الطرف الآخر اللي ممكن بيكون بتحاور معي.
2: أهم نقطة عشان ما أنا أفقد الطرف الآخر اللي بتحاور معه يكون عندي مبدأ الاستماع، أسمع للشخص الآخر عايز يقول لي شنو، فلما أنا أسمع له بقدر أفهم عايز يوصل شنو. فالاستماع شيء مهم جديد وشيء مهم جدا جدا في إنه أنا أسمع الآخر أكتر ما يتكلم، ويكون عندي هدف عايزة أصليه عن طريق الحوار أنا بعمل فيه. فبيتهيألي إنه ده الأهم نقطتين في الحوار.
1: نعم، لأنه الكلمة الطيبة يا أستاذ النجلاء بتفتح القلوب، والكلمة الجارحة دائما منفرة، والكتاب المقدس بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والموجع يهيج الصخر والسخط، وده فعلا قاعدين نشوفه في أثناء الحوارات. تلقى في حوار هادي وجميل ومحبب جدا جدا وذو فايدة، يعني أنا بطلع من الحوار ده بنقطتين ثلاثة. تلقى فيه حوار ممكن يكون ساخب وفوضوي جدا جدا، بدل ما يكون إنه نحن ممكن نختلف باحترام، ممكن تكون في ضغينة وزي ما قال أستاذ فضل وأنا بختلف معك، يعني نوصل لاختلاف يعني. فده يعني أنا بكون من الحوار ده ما وصلت لأي نقطة، بالعكس بدل ما أحل موضوع زدت الطينة بالله
2: فعلا. فده بيوصلنا لحتة يا أستاذ إيناس إنه الفرق ما بين الحوار والجدال. إذا أنا جاي بفهم إنه عايز أتحاور معناه باخد وبدي في الكلام، معناه بسمع منك وبتكلم وإنت بتتكلمي وبنفهم بعض. لكن لما أي أنا بمبدأ الجدال، وده فرق شاسع من الحوار، إنه أنا جاية عندي كلام بس عايزة كلامي ده هو اللي بيمشي وأنا الصح، فده اللي بيخلي الحوار ياخد منحة تاني من العصبية ورفع الأصوات، ودي اللي بتفشل الحوار. طول ما الحوار فيه رفع صوت معناها شنو؟ معناها أنا عايز أرفع صوتي عشان أنا بس اللي تسمع. فده بيفشل الحوار تماما ويخلينا نطلع من المولد بلا حمص زي ما بقوله، بيكون طلعنا بلا حاجة. فالحوار دايما يكون أساسه الاستماع، الهدوء، ومن دون عصبية، وأجي بمبدأ إنه عايز أتحاور ما عايز أتجادل معك يا إيناس عشان أبين واو أنا كلامي هو الصح وأنا الصح وإنت غلط وجايب الفهم ده. فنصحح فهمنا عن الحوار بإنه إحنا عايزين نجي نتناقش عشان نصل لحل إشكال معين.
1: نعم. طيب يا أستاذة نجلاء، هل أنا الطريقة بتاعت التحاور معي مع الآخر ممكن يعني تفسد العلاقة بيني وبين الآخر؟ لأنه مرات بنشوف كتير إنه في مجالس لما يجي شخص أصلا هو معروف بالجدل وليس بالحوار، أيوة. تلقي إنه المجلس ده يتفضى واحد واحد واحد، يقول هذاك فلان جاء هسع بدل ما الكلام كان ماشي كويس حيجط لنا الفكرة، فده يمكن يعني بيخلق مشكلة في إنه أنا أكون علاقات مع ناس تانيين أو أثبت حتى العلاقات الموجودة دي أنا أقدر أحافظ عليها.
2: بالضبط، فده بيرجع برضو للكلام إنه أنا أجي بمبدأ الحوار كمبدأ داخلي، عايزة أسمع، عايزة أتناقش، عايزة أحل قضية، عايزة أحل مشكلة، ما بجي بمبدأ إنه أنا الصح وكلامي هو الصح وأنا خدت فكرة معينة هي الصحيحة. فده بيخليني أنا لما أتحاور الناس بتكون تسمع لي، لأنه أنا بتناقش بصورة سليمة بصورة صحيحة، أنا عايز أحل إشكال. فده يمكن اللي بيخلي بعض الناس يتنافروا من الشخص اللي بيجي بالروح بتاع عصبية وضار يفرض رأيه وواوا، فبيفشل الحوار. فالحوار دايما يكون أساسه فعلا عنده هدف معين وضع له، إنه دار يحل حاجة أو دار يصل لحقيقة أو دار نصل لفهم معين. فده بيخلينا دايما نلملم حواراتنا ونتكلم ونعمل من أجل إنه نقدم شيء صح وإننا نطلع بنتيجة مفيدة.
1: نعم، وأنا قاعد أشوف يا أستاذة نجلاء إنه كمان حتى يعني في حوارنا نحفظ كرامة الطرف الآخر، يعني أنا صح ممكن بكون بحترمك في وقت من الأوقات، لكن من يجي وقت النقاش ممكن أنا يعني تحصل تصرفات غير يعني محببة، ممكن بحس بها بيكون فيها إهانة لكرامة الشخص، وأقول لك يا أخي ده ما كان في موضوع معين، نحن خلي المبدأ بتاعنا ثابت. في نفس الوقت تبكون من خلال الحوار ده يعني هبشت يعني وتر حساس ممكن يكون جواي، ده ممكن يعني يضرب في العلاقة بيني وبينك. في نفس الوقت انت ما حاسي بهذا، يعني مبدأ الإحساس بالآخر ذاته بأثناء الحوار مرات قاعد يكون ما موجود، اللي انت قلتيه هو ده بعد كده بيكون جدل. أنا إنسان بس أنا دار أتكلم بس الموضوع اللي بيتكلموا فيه الناس، وقعد كل دقيقة أقاطع ما تسمعوني، أنا كأنما أنت أهل الطب أو أنت يعني صاحب
2: الرأي الثاني ما عندهم رأي،
1: الرأي الثاني ما عندهم رأي، حتى آرائهم زادهم مفروض ما يستمعوا عليها أو ما مهم
2: فعلا. فواحدة من المبادئ الأساسية للحوار عدم التجريح واحترام الشخص الآخر أو الأشخاص اللي أنا بتحاور معهم، يعني ما أستخدم كلمات جارحة، يكون عندي منطق، يكون عندي فهم، يكون عندي كلام عايز أوصله، لا اعتمد على مشاعر وأحاسيس ولا أستخدم عبارات جارحة تجرح الآخر. فطيب رجعنا لإحترامنا لبعضنا البعض، فكل إنسان ربنا خلق له مخ بيفكر به، فأنا ما ألقي وجود الشخص الأمامي، أنا إنسان وده إنسان، زي ما أنا عندي رأي هو عنده رأي، زي ما أنا عندي مخ بفكر به هو عنده برضه مخ بفكر به. فده بيقودنا لإحترامنا لبعضنا البعض، ونعرف تماماً إنه ربنا لما خلق الإنسان قال حسناً جداً، فأنا أحترم أخوي الإنسان مهما كان اختلافه معاي سواء كان في رأيي أو غيره.
1: نعم أنا معاك بجد يا نجلاء، وكمان حاجة جميلة في إنه نحن يكون عندنا أذن صاغية، يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس من له أذنان للسمع فليسمع، ربنا ادانا اثنين أذان عشان ما نسمع، يعني واحدة من الحاجات المهمة لما نكون في مجلس فيه موضوع مهم فيه حوار مفتوح بطريقة جميلة وسلسة، خلينا أنا أواكب ده. وأكيد إذا أنا ما قادر أواكب ده بمعنى أنا حكون مصدر شوشرة، مصدر لأنه أنا أخرب الجلسة دي وتكون سبب في أنه الناس تتفرتك يعني. وأنا بشوف أنه الحوار يا أستاذة نجلاء عنده آداب الحوار، زي ما ذكرتي أنه تكون مستمع ما نقاطع كثير، وأكيد كمان في نقاط كثيرة ممكن تكون جميلة ممكن تطرحي علينا.
2: الحوار لازم أول الإنصات أو السمع زي ما ذكرتي، إنه يكون عندنا أذنين نسمعه الزول اللي عايز يتكلم قصادنا، عدم المقاطعة الكثيرة لأنه ده بيعمل تشتيت في الأفكار، احترام الرأي الآخر، إبداء الشيء اللي أنا عايز أوصله بهدوء ومن دون عصبية، ما اعتمد على إحساسي ومشاعري بل اعتمد على المنطق وعلى التحليل، وده بيقود دايما لحل الإشكالية اللي احنا وضعينها أو الموضوع اللي احنا طارحينه. فدي مبادئ أساسية لو اتغيدنا بها فبالتأكيد حوارنا حيكون ناجح.
1: نعم، عشان كده الكتاب المقدس بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. ما دايما بس أنا كل دقيقة عايزة أرفع يدي، وإلا لا ما تدوني فرصة. يا سلام، أنا لو ما أديتونا بنشوف خلي القعدة هنا. يعني بيخلق برضو نوع من التشويش زي ما أنت قلتي، وفي نفس الوقت برضو بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم. نعم
2: بالضبط، وزن اللسان ده شيء مهم. اللسان ده عضو صغير جدا جدا لكن بتطلع منه بلاوي زي ما بقول الكتاب المقدس. هو عضو صغير لكن أنا ممكن بيه أجرح الناس، ممكن بيه بهدم مش بيت بس بلاد، ممكن أهدمها بلساني بالكلمة الجارحة اللي بتخرج، بهدم الإنسان القدامي. فلازم في الحوار أنا أوزن الكلام اللي أنا عايزة أقوله، مش بس في الحوار، في حياتي العادية برضو محتاجة أوزن كلامي، ما أجرح، دايما يكون كلامي بناء. كلام دايما فيه دافعية كويسة، كلام دايما ينمي الحاجات الكويسة، أنظر للأشياء الحسنة زي ما بقول الكتاب المقدس. دايما نعين للحاجات الكويسة كويسة. ما في إنسان كامل، أنا عندي أخطائي وأنت عندك أخطائي. فأنا قبل ما أعين الحاجة الكعبة اللي فيك كده أول أنظر لنفسي،
1: نفسي أنا.
2: وده زي ما بيقول لنا كان يسوع إنه أول طلع الخشبة في عينك عشان تقدر تعين القدر الموجود في عين أخوك.
1: نعم،
2: فده شيء مهم.
1: أيوة بجد أنا معاك بكل أمانة في اللي أنت قلتيه، وفعلا عشان كده إحنا الليلة جينا، ومش عشان إحنا ما بنعرف نتحاور أو ما بنعرف إنه القعد ده مجلس مهم، لكن إحنا برضو عايزين يعني تكون عندنا إضافة ثقافة للاستماع، لأنه نحن يعني مرات بجد بقول إحنا ما عندنا صبر عشان ما نسمع. فدي الحاجة اللي ممكن تخرب علينا جدا جدا، وظهر حتى في أولادنا. الواحدة تكون تتكلم مع ولدها يقول لها يا أمي يا أخي الكلام الكثير اختصري، لأنه خلاص عصر السرعة خلانا نحن ما قادرين نستنى، ما قادرين نصبر حتى ما نسمع. فدي يعني سببت إشكال حتى في الحوارات.
2: ففعلا يا أستاذ ايناس، عصر السرعة والاندفاعية خلانا نكون مندفعين وعايزين نختصر أي حاجة سريع سريع، وكل الكلام ده نخط في كلمتين، فهمت فهمت ما فهمت إن شاء الله ما فهمت. لا، فدايما مبدأ الحوار ده يبدأ من بيوتنا، ننمي في أولادنا منهم صغار. يكون عندنا آذان نسمعهم، أطفالنا محتاجين مننا إن نسمع عايزين يقولوا شنو. الصغير عنده كلام زي ما الكبير عنده كلام، فإحنا نسمع ليهم. وده بيرجع دائما للأم والأب في ذاتهم، يعني لازم يكون في مبدأ حوار ما بين الأم والأب، يتحاوروا في مشاكل بيتهم، في الحاجات اللي هم عايزين يحلوها مع بعض. ده بينمي في الأطفال إنهم يعرفوا مبدأ الحوار. لما يشوفونا إحنا كأم وأب بنعرف نتحاور، بنتكلم معاه، نخليهم نقول لي رايك شنو.
1: أيوه.
2: عنده راي اخواننا، ما نستهين بالطفل الصغير ده، خلاص ده صغير بيفهم شنو. يا اخي ما بيفهم حاجه، يا اخي بس قلت لك اعمل كده يعني اعمل كده. لا، نسمعه عايز يقول شنو. نقول له لو عملت كده يكون احسن، نديه يقول رايه. لما يتعود في البيت يعبر عن رايه ويعرف آداب الحوار بهدوء وبالتوصل لفهم، بالتالي لما يمشي للمجتمع برا حيعرف كيف يتكلم، كيف يتحاور. فمبدأ الحوار والحوار باحترام وأدب يبدأ من داخل الأسرة. وما ننسى أن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. فمجتمعاتنا بجد محتاجة أنه نقعد مع بعض، أن يكون فينا مبدأ الحوار السليم عشان بعدين نخلق مجتمع سليم ومعافى.
1: نعم أكيد يا أستاذة نجلة، وأنا بقول إنه يعني كل بيت له أسراره وكمان طريقة التربية بتاعته، لكن إحنا كلنا بنأمن على إنه الطفل محتاج إنه يتعلم الحوار وطريقة الكلام والتخاطب من البيت. فمرات حتى نحن بنستغرب كأولياء أمور أو كأسرة إنه الطفل ده جاب الكلام ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ يعني لأنه حيكون شاف مثلا البيت إذا دائما فيه مشاكل وخلافات كثيرة، حيعرف من الأسلوب بتاع الحوار في موضوع الشكل دي إنه بتطلع كلمات واحد اثنين ثلاثة، فلما يقولها المفروض الناس ما تستغرب هو جابها منين، لأنه أكيد شالة من الحوار والنقاش والجدل اللي بيكون حاصل في البيت. فدائما بننسى نفسنا ونرمي لأنه يكون مش الجيران ولا الشارع جاب الكلام ده من هناك وكده، لكن بننسى إنه نحن ذاتنا اللي بنغرس فيه الـ الـ الـ الـ الكلمات اللي بتكون ما مظبوطة أو أسلوب الحوار. يقول لك الولد ده لئيم لأيهم وبتكلم كلام ما حلو، برضو احنا محتاجين يعني برضو نراعي لنفسنا ونراعي لطريقة كلامنا مع بعض في البيت.
2: بالضبط، ده كلام سليم فعلا. ما في حاجة اسمها جابوا من وين. جابوا من وين دي ما جابوا مني أنا في البيت أم وأب، أو جابوا من وسائط اجتماعية بيشوفها. فمحتاجين دايما نخلي البيت يكون هو محل الأمان والسلام، ما نرفع أصواتنا في الحوار، بدل ما يكون حوار يتحول لشكلة وجوطة وما بتطلع منه بنتيجة. نعلم أولادنا كيف يتحاوروا، نخلي البيت ده سقف الأمان بتاعه، البيجي وبيطرح كلامه بكل ثقة وبكل وعي من غير تردد. نخلق في أطفالنا طريقة الحوار عشان ما نخلق لنا طفل ما يعرف يتحاور، طفل ما يقدر يعبر عن نفسه، بعد شوي حيكون طفل منزوي ومنعزل وما عنده كلمة يقولها، وده نتيجة لشنو؟ نتيجة للبيت اللي هو طلع منه.
1: أيوة، ونقول برضو ما بيعرف يتكلم، يعني ذاك كلامه لئيم والتاني ما بيعرف يتكلم، فالاتنين يعني نتاج للحاصل أصلا داخل الأسرة، وما أكيد ما حيطلع من ده. فزي ما برضو ذكرت نقطة جميلة إنه ما نهضم حق العيال في إنهم يعبروا عن آرائهم، حتى في طرق جميلة، يعني إنه حبيبي مثلا رأيك ده جميل جدا جدا، لكن لو إحنا شيلنا رأي بابا لأنه مثلا هو شايف من الحتة دي، وبرضو يعني نضيف عليه رأيك برضو كده حنكون عملنا حاجة، يعرف إنه احترموا رأيه حتى لو كان ما يعني اشتغل، يعني هو حيستخدم الرأي ده في مثلا في أي حاجة داخل الأسرة وكده، لكن على الأقل أنا قلت كلام يعني اتلاقى بكل حب ومرحب به كمان حتى، ويعني حس إنه كان إضافة. فده بخلي إنه دائما لما نكبر يكون مشارك في حاجات كثيرة وكبيرة جدا جدا. عشان كده مرات إحنا بنلوم أطفالنا إنهم أطفال ما مشاركين، ما منفتحين، ما بيعرفوا يتكلموا، وكتير كتير كتير كتير بنمي عليهم اللوم.
2: الكلمات التشجيعية دي مهمة شديد، يعني أنا أحاول بقدر المستطاع حتى لو ذكر نقطتين ثلاثة في حوار خاطئة، أنا أشوف النقطة الجميلة أقول لي يا سلام نقطتك دي حلوة شديد بالمناسبة، فأحسن نحن نضيف لها الحاجة الفلانية.
1: أيوة،
2: نعمل كده. فالكلمات دي بتشجع المرة الجاية إنه برضو حيقول رأيه، وبالتالي أنا بخلق لي طفل ماله معافى يقدر يعبر عن آرائه، يقدر يتكلم، يقدر يتحاور. فده نتيجة لشنو؟ نتيجة للعبارات اللي أنا بستخدمها في الرد على طفلي لما يتكلم ولما يتحاور معي.
1: نعم، مرات بنلقى أرباب شغل أو أصحاب شركات ومدراء وكده تلقي يعني طبعا صعب في إنهم يتقبلوا الحوار. فهل مرات يعني أنا وضعي، إذا كان وضعي الاجتماعي، وضعي المادي، يعني بديني أحقيت إنه أنا أتعالى في الحوار، دريت إنه خلاص ما داير أسمع ولا شيء، أنا حتى كأب وضعي الأسري خلاص أنا الناهي والآمر والموضوع لحدتنا خلاص انتهى، ده بدينا حق ده يعني؟
2: لا بالتأكيد لا، كإنسان مشفي نفسيا وإنسان سليم نفسيا، فإنت حتى لو مخطوط في حتة بتاعت مسؤولية، سواء كنت أب أو رب لعمل معين، شركة أو مدير مدرسة أو غيره، فإنت دايما كمشفي نفسيا إنت بتعرف إنك محتاج تاخد وتدي في الكلام مع غيرك، تستفيد مع غيرك. مرات أصغر طفل ممكن يقول لك كلام تعملي بيه وانت الكبيرة.
1: نعم،
2: ده ما عيب، ده يدل على انك انت زول فاهم وعارف واعي.
1: نعم،
2: ومش في نفسيا، فبتتقبل كلام الآخر وبتشوف الحاجة الصح تعمل بيه، والشي ما صح خليه.
1: نعم،
2: ما بيفرق
1: أكيد. وبنشوف كمان يعني السيد المسيح كان في جلساته مع الجموع، يعني ما لما الأطفال جو ما قال لهم ما خلوهم، ليه خليتهم يعملوا إزعاج وكده، لكن كان مرحب جدا، قال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فنشوف يعني أدى نموذج جميل جدا جدا لنا كأسر، إنه نحن محتاجين نقحم الأطفال ديل في كل حواراتنا وموضوعاتنا، فمنها هم بيتعلموا آداب الحديث والحوار.
2: ده كلام سليم، وفعلا كمان السيد المسيح كمثالنا، فكان بيتحاور حتى مع فئات متواضعة جدا من المجتمع، حتى مع فئات يعتبرها المجتمع كشيء شاذ أو كمنبوذين، زي حواره مع المرأة السامرية. اليهود عادة كانوا ما بيتكلموا مع السامريين، بيعتبروا نفسهم هم ديل اليهود بيعرفوا الدين وديل بعيدين كل البعد عن الدين. فيسوع بكل تواضع بمحبة اتكلم مع المرأة السامرية بالرغم انه عارفة هي شنو.
1: وكان الحوار جميل،
2: حوار جميل جدا جدا. شوف الأريحية اللي أخذها معاه، تدريجيا اتدرج معاه، في البداية طلب منها تديه مويه يشرب، فتح الحوار، فتح الحوار ذاته داير له فن. فهو فتح معاه حوار بأنه قال لا أديني أشرب. فهي استغربت لأنه كيف يهود يطلب منها هي سامرية أنه يشرب. بعد شوية دخل معاه في الكلام لغاية ما شنو، قال لا أمشي نادي زوجك. هو أوريدي عارف إنها هي ما متزوجة، لأنه قبل كده عندها 5 أزواج والقاعدة معها ما زوجة. فهي ردت قالت له ما عندي زوج. ما قال لا عشان أنت خاطئة ما عندك زوج وإنت وإنت، لا شوف الكلام الجميل طلعه. قال لا فعلا بالصواب انت تكلمتي، تكلمتي الحقيقه، لانه فعلا المعقدة ما زوجك. فيتحاور معاه حوار جميل جدا جدا لغايه ما وصلها نقطه الاقتناع. فده بيورينا انه احنا نتدرج في حواراتنا ونفهم الاسلوب اللي بتبعه مع سين من الناس وشنو. لغايه ما وصلها حته انه في النهايه جرت ونادت اهل المنطقه كلهم، قالت لهم تعالوا شوفوا شخص كلمني بكل شيء جواي. فكان انه شنو خلاهم قبلوا الايمان. فاحنا برضو محتاجين، عشان ما انا اقنعك يا ايناس بفكرتي، اشوف اول ايناس دي بينفع معي اسلوب. ما ممكن انا امشي لزول بسيط في المجتمع استخدم معه عبارات ايديولوجيا وتقدم وما بعرف، ما حيفهم مني حاجه. فانا اعرف الشخص اللي انا عايزه اتحاور معه ده ياتو اسلوب بينفع معاه، عشان ما انا اقدر اتحاور وادي واخذ في الكلام معاه.
1: يا سلام. وفعلا الاريحيه اللي هي لقتها في الحوار خلتها تتكلم يعني بكل صراحه وصدق. مرات حتى في حوار بخليني انا ازوغ من الموضوع. ليه؟ لانه ممكن يكون حوار ضاغط، حوار عباره عن اسئله او استجواب، فده برضو بخليني انا ما مرتاح في الكلام ولا مرتاح في الحديث معك، فانا ممكن جدا افوت وامشي اخليك. لكن فعلا النموذج بتاع المراه السامريه ارتاحت، لانه ده ممكن برضو بنشوفه في بيوتنا. اول انت ما تيجي خاشه عشان انا اكون يعني مرحبه بيكي في البيت، يا هي كوباية الموية المعروفة عندنا دي، بعد كده بتفتح يعني أبواب للحديث. فأنا ممكن أديك كل الجواي بل أنت حتطلعي منك. فبجد يعني الشخصية المريحة بتخلي فعلا الزول يعني يتكلم حتى لو هو ما عايز يتكلم، لكن البيك في الليك الكلام من الأول ده دي حاجة صعبة.
2: فعلا زي ما قلت كوباية موية في الأول بعدك. كان كيف في يومك؟ سواء كان للزوج أو للابنة، يومك كيف كان في المدرسة؟ الليلة كيف أصحابك؟ فعبارات بسيطة جميلة بتفتح باب الحوار.
1: طيب تعالي كده نشوف برضو رسائل الأصدقاء، وفي ناس برضو يعني شاركوا معانا. عندنا صديقنا عاطف أحمد عبد الكريم بيقول سعد صباحكم حبابك يا أستاذ عاطف. كولين حبابك يا كولين، فاروق حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بتقول الموضوع جميل مع أجمل شخص أستاذ نجلاء. طبعا بتسلم عليك كولين، بتقول تحياتي لكم. شكرا يا كولين على وجودك وطلتك. كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، آداب الحوار هو مصيدة لمعرفة ما بداخل الشخص المتلقي، لذا تجد الفرد المنشرح لكل رأي يقال عنده قبول من قبل كل الناس بعيدا عن المصالح وبعيدا عن المصالح. بقول والرأي يقال، وذلك قمة النضج من المستمع الجيد، واختلاف الرأي ليس خلافا، بس نحن نرى كل منظور بزاوية مختلفة أو طريق مختلف.
2: بالضبط ده نفس اللي قلناه. فعلا ده كلام حقيقي جدا.
1: نعم، شكرا يا أخونا الغالي يعني عمر السنوسي، دي إضافة جميلة، وأكيد أنا بشوفه يعني أنك أنت سنيت على كلامنا إحنا أساسا إحنا كنا بنتكلم فيه. حنان يوسف حبابك يا صديقتنا الغالية حنان، بتقول صباح الخير أستاذ إيناس والأستاذة نجلاء، بتقول لك منور.

0: حوار ونحترم الآخرين.
1: الرسالة بتبدأ من الأسرة ومن البيت، بقول لكل أسرة نخلي مبدأ الحوار مبدأ أساسي في بيوتنا، نسمع لأولادنا، نسمع لبعضنا، ومن هناك بننطلق لمجتمعنا. المجتمع لازم يكون يحترم كل فرد فيه والآخر، يكون عندنا فيه احترام الآخر وسمع الرأي حتى لو كان مختلف معانا زي ما ذكرنا في البداية، فده بيخلينا نقدر نخلق لنا مجتمعات متعافية ومتشافية، ونقدر ناخد وندي، وده بيخلينا نطور بلدنا السودان لقدام بالتحاور. ودي فرصة من هنا بنناشد كل أطياف السودان باختلافه، سواء كان اختلاف سياسي أو اختلاف في مكان، ففي النهاية احنا كلنا سودانيين وغرضنا انه السودان يمشي لقدام، فتعالوا نقعد ونتحاور ونتفاكر عشان ما نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا ونبني أسرنا.
0: أمين أمين يا رب. وكمان لسه على الكنترول يعني بينبهنا منه لسه عندكم 5 دقائق، فشكرا. وكمان أستاذة نجلاء، خلينا نستغل الخمس دقائق دي ونشوف يعني الكتاب المقدس بيقول شنو بصريحة العبارة عن موضوع الحوار، وخاصة في إننا نحترم الآخر اللي أنا بتحاور معه.
1: ذكرنا الحوار اللي كان بيجري يسوع، وبنشوف إنه يسوع في كل كلامه حتى لما يجي زول ده عايز شفاء ما طوالي، هو عارفه إنه ده مثلا أعمى عايز حد يشفيه، فبنتذكر الأعمى قال ليش نو، قال له ماذا تريد؟
0: نعم
1: ده يفتح معاه حتة حوار. فقال له أريد أن أبرأ. ففي الحال بعدك حتى، فإحنا برضو في الحوار نبتدي نسأل، نعرف نتكلم. فالكتاب المقدس أمثلته كثيرة جدا جدا عن مبدأ الحوار، ومبدأ أساسي كان في إنه الناس تنتقل من وضعية لوضعية أخرى، تنال شفاء سواء كان جسدي أو شفاء روحي. فيكون مبدأنا إننا نستمع لبعضنا، نناقش، نتحاور، ما نستخدم عبارات جارحة زي ما ذكرنا قبل، نفهم الآخر، نكون قريبين من بعضنا، وأساس كل شيء المحبة، ونتذكر إنه المحبة تستر كثير من العيوب. فغرضنا الأساسي إننا نتكاتف، إننا نتسامح، إننا نعرف كيف نتعامل، كيف إننا نمشي لقدام. ما غرضي إنه أنا أجرح بالكلام أو أتعبك نفسيا، لا، غرضي إنه أنا وإنتي بنكون بلد، بنكون مجتمع، بنكون بيت، بنكون أسرة. فنتكاتف ونتعاون بالمحبة. فالمحبة لا تسقط أبدا مهما اختلفت الآراء.
0: نعم. وكمان يعني بجد مرات يا أستاذة نجلاء، المشكلة ما بتكون من المرسل، مشكلة مرات بيكون حتى من المتلقي، لأنه الفهم مرات قاعد يكون صعب جدا جدا، وزي ما أنت كأستاذة يعني العبارة الزمان إحنا قاعدين نسمع إنه فهم السؤال
1: نصف الإجابة.
0: فزي ما قلت إنه السيد المسيح سأل ماذا تريد، ده أنا أعمل لك شنو؟ فالأعمى رد إنه أريد أن أبرأ. فنحن مرات لما تسأل زون سؤال زي ده، كيف تسألني سؤال زي ده؟ أنت ما عارفني يعني أنا عايش. فتبدأ هنا القفلة. فأنا هنا يعني بكفي الحوار تاني بعد ده. أنا حتى أنا البداية أتحاور معك يعني نفسي حتتقفل في إنه أنا أتحاور معك. فكتير مواقف زي دي طبعا أكيد قاعدة تحصل.
1: بتحصل، لكن لما يكون عندنا محبة نتحمل بعضنا.
0: نعم.
1: فحتى لو كان سمعت رد زي ده أرجع وأدي كلمة ثانية طيبة وبالراحة بهدوء شوية شوية، بقدر بجيب الإنسان ده للكلام اللي أنا عايز أقوله له.
0: نعم. طيب في ختام حلقتنا برضو، أنا واحدة من النماذج الجميلة اللي عجبتني الحوار اللي كان بين نحمية والملك لما سمع إنه سور أورشليم اتهدم، فجأة بكل يعني بعد ما صلى وطلب معونة من ربنا في إنه تكون عنده حكمة في الكلام، جاء كان في بيناتهم حوار جميل جدا جدا، وكان الحصيلة في إنه الملك حتى ساعده في ده. فإحنا برضو محتاجين نكون عندنا حكمة في الكلام.
1: الحكمة مهمة شديد، زي ما سليمان أول ما طلب من ربنا ما قال اديني كرسي ولا اديني مملكة كبيرة قوية متماسكة. أيوة. واوا طلب الحكمة، فالحكمة هي الأساس. فإحنا برضو محتاجين كشعب سوداني مشتتين حاليا، محتاجين إننا نطلب الحكمة من ربنا، ورأس الحكمة مخافة الله، هي رأس الحكمة.

0: نرجع بكل قلوبنا لله، نطلب إنه يدينا الحكمة في إننا ندير أنفسنا، بيوتنا، مجتمعنا، بلادنا. فبالطريقة دي بنقدر نمشي بلادنا لقدام. فنشوف نحمية لما سمع إنه سور أورشليم وقع بكى. بكى ليه؟ حنينه لوطنه، زي ما إحنا لما نسمع سيرة السوداني وأحب مكان عند السودان، شايفين إنه أجمل أجمل حتة في العالم، لأنه ده وطننا، مكان نشأتنا، ذكرياتنا، حاجاتنا الجميلة كلها فيه. محتاجين نبكي، نصلي، نصرخ، نطلب الحكمة عشان ما سوداننا الحبيب يبقى أفضل من الأول.
1: نعم، أمين أمين يا رب. وكمان كتير يعني بنشوف مرات يقول لك يا أخي الزول ده ما بعرف بيتكلم. في ختام حديثنا عايزين نشوف إذا عندنا زول زي ده إحنا ممكن نتعامل معه كيف.
0: ما بعرف يتكلم ده يمكن هو أساسا طلع من بيت ما أدى فرصة يتكلم زي ما قلنا في كلامنا الأول.
1: نعم،
0: فالزول ما بعرف يتكلم ده محتاج انه انا اعرف زي ما قلت قبل الشخصية اللي قدامي اتعامل معاه بياتو اسلوب، استخدم ياتو اسلوب. ففن الحوار وإدارة الحوار يرجع للشخص الداري يرسل رسالة معينة، فنتحاور ونتفاهم اكيد بنصل لحل للإشكال.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: يوحنا الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه: أبونا هو إبراهيم. قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
6: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريات. سفر التكوين الأصحاح 6 بيتكلم عن قصة الطوفان. تعالوا نفهم ونعرف أكثر، لأنه القصة دي فيها الكثير جدا جدا لنا.
1: كفال 4. لكن موسى بدقمان تراكمه ومن الأمنوني وإذن من الهيبوني هاي وربي أبهزاتك من البلوني هايني حرى ربي سألايو للتأديكا هليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأرواق بلت وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبت بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تآمريت أرئي ولا دايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما أبهزاتك إقل إمانوتهم وحرى بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحرى أفقريا ولديهو كم سلبرت سعديت أبرا السارع أسرو إديك ديب جبتك بلسا بيلي كموسى إديهو ديب جبتو بلسا ودربو من جبتو أفقريا وكما قروبو لبعيد تعافيت وحرى ربي إقل موسى بيليو مني الأمنوكا أو إقلة أمريت بسلفيت بال من يكرو لك عليت لأمن قبو مناتا إلا نكلة تأمريت مني الأمنو وإذن من كلوكا منني القلماي جكف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم إقل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انتعفي أنا أدك أدامي كل رأسو بعل نسال لأدمع إيسان حكو وحاقوية قبركات هاقيكا إيقباكو أنا بعل هجيا الداقيت ونسال وطاعنا منتو لأقل آدمي أفل هايب ومنتو صموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهيبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزاقيس أنا إتهجياكا إقلس ديكاتو ولا تبلو إقل علماكاتو مناتا موسى بيلا ومولايي عفيني حسبك بعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجة أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتك إقلت لوقتو أنت إقل تتهاجة يوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وراكم كا إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجة كاتو وكم أفوكا إقل لقباكاتو وانت أقولكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسع إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه عقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر عقبل حدقني حياي تعرف من نوم من لهلي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادة تتليكا بيليو وربي إقل موسى دي مديان بيليو أسك مصر عقبل جليب لقلق تلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدد سعنا يوم وجهت مصر توجهه وتدهمور ربي رفعه وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تعقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أسنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حتقوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعل نيوتو إسرائيل ود بكرييتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن أنت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببه وتبكركا اجل اموتو وتجبي مصر التمع عرفيت رب موسى تقابله واجل لقتلو شاقه لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلت بيكون انت اجلية مرعاوي دم انت كربي تركايلو لوقت لهي هتا مرعاوي دم تبه وكشبو تقصد علت وربي اجل هارون بيليو اسكا بادوبت جيس غور موسى اجل تتراكب كو غور موسى تراكبه الدبر ربي وسع ميو أسر موسى إجل هارون بأي قار لربي قلي بلو لأكيو أسأليو وبردو بكل لمعجزات لربي إجل أجريا أمريو موسى وهارون أسك مصر عقبلو وسب قز إسرائيل كلهم قز حد جمعو وهارون بربي إجل موسى بيليو كله أسأليوم وموسى قدم شعب معجزات أجرى وهتوم أمنوا وربح السور بوم كم على سمعه وكربتهم كم رأه كراكعوا وسجدوا

لما تعديك في الأربع مرينا ربي معجزات موسى كم أيدا وقدرتكم أرى يوم إقل إسرائيليين لقباء وقل مصريين وقل فرعون قدرت أرى يوم بمعجزات كم سلهما إقل موسى وعد له يبن ريو اللي وعد اللي أبجتو أنتيهوكم لحط الموم وكم له الزموم وكم لتعود ديبوم إن ريه وربي كل وقت وعد عند الأتمم إن ريو كم سلهما للا ودا بمعجزات للا ودا ولا أجرا ربي بمعجزات ولا مستنكرات للان أجرا قدرت أرى قل مصريين وقل فرعون وقل إسرائيليين ما قل كل الدنيا ربي قادركم تو لريه كم سلهما ربي وعدكم لأتمم إن ريه ولمصريين بس حروم لقباء وبسلطتهم قدم قدرة ربي ومعجزاته حتى كم ألبوم لرينا كديب اللي كفال اللي منفهم قدرة ربي كم سلهما وعدوا قل موسى ابن سلط.

معجزات ناي ربي وعجائبون ري كدب اللي كفالي اللي موسى كمسال النبيات لبعدام بلا رسالة الله قدرتكم ألبو وهتو حوانكم تو ولا مسؤولية الله كم يرفع لاري ولا اعترد ريو اعتراض لنايب كفوتو اقل فرعون قل واجهو كم يقدر سبت قدم إلا الأمر وهتو قدرتكم ألبو قدرتنا يهجيالك با قدرتنا يمت كارام فصاحتكم ألبو ما أن لا اعتذر ريو دي بلا نمن ري تكم لتهرب ريو لما سمس إلا سرد حتى منا هجيا من يسمع كفوتو لشعب الجيا من يسمع مقليد بيه وكال ايتما تتهرب لنايو بسميت ربي رب منتو من لبلوني إن أمر من لبلوني هني لبل كمن يسمعوني مقلي دبي لب وموسى دي بنفسه سقطكم على تقلو وسقطوا بربي ما ضعيفتكم على حوانيتكم تا إن ري كدي بلك فال اللي رب قل موسى للسأل مي تلت أديك حليت لبلو بموراهو مورا أقل وعالت لتنفع بعلا أباقين دلوعل السلاح ضعيف لقبا وحوان وبزح لي نفع وبزح لي لدمع قبل السأل له كمثل فرعون ومركباته وجيشه وفرسانه لا مورا لا متودي لكن ربي مودية آية تودي منا ومعجزة وفرعون لا تقلب آية قبي وسلاح فرعون ولا سحرت لنايو ولا شحرت تيتو اقل قلوب لي قدره كلا مورا ما اقبلت اروى اقبلت كرمز اقل سلطت نايو قبت كم سلومة لا مورا لا اروى لا رمز ناي شر لقبا وشر قل الرمز ربي اقل سنية لتنفع ب كلا سحر نايا مصريين اقل قلب لاروى لا مورا الاروى قبت بحلت توم لمصريين بسحر لتنفع سبت علو لشحر لنا يوم ما يخلق وديو بلا مورا هتا حوانيت لعلت أرولا أقبلت وسحروم لقلبت وهتوم يقل لابطورا يقدرو مورا قلي دوا أو جامدت قلي دوا يقدرو لسحروم لابطلت وبسحروم لجربو حتى لي يقدرو كربي بسنات حوانيت مورا لتمثل مورا موعلاي كلهم لسحرت لماهرين ناي فرعون قلوم لتقلب ولا سحروم قلو لقلبت انريح وبلا مورا أرولا أقبلت لسحر لنا يوم وتومكم فللو وقل قدام وقل إسرائيلين لقباء وقل بعد سحر لنا يوم معناتكم ألبو وقدرتكم ألبو قدم ربي وأساليبنا سحر لنا يوم كم فشلت ما إنري كم سلهما معجزات بعدت إديكا دي بجبات كاعتيا لبلو قل علامات بعدت قل تقباء وقل مصريين أسك مصريين قل وجهة وهتا برست الإسرائيلين لبرسكم نجس وكوي لرؤول علو التوم يوجه بها أسك مصريين وجه بها كلا إذا لعوفيت العلت مقبت برست حريهينكم أفقرايا كما قروب لبعد هيئت أقبلت وحييت وتعافيت ومنا قروب لبعد ومنا قررنا جلد لنا ومنا قنوبته يتفنتيت كاليت معجزة بعدت هيني من رئيه معجزة بعدت إذا يتقبي بمعجزة الله نفسه قل سقط قل ركب بنفسه قل وسق إيمان بنفسه قل هل قلوب ترب قل التنكب كم سلهما بقدرته قل إيمان وسقط قل هل قلو كالي من رئيه مسمسة بعد موسى لتنفع بو لسانية تقيلتو أنا كم وطا أنا أو قدرته قيال بيه فسحي أنا قل أقنعي أقدر لبل كم مثل موسى كم مثل فرعون قلت هاجي أنا حيلة لبيه وفصاحة لبيه لبلو لا بهلت وطا على بهلت نيقبي هتو قدرتنا هجيا فصاحتكم ألبو لاري حقو كل اللي مسمسو كلسا بعد لك لبلو كما سمس ليت عدم قدرت ليت بلت هاجن ديل عليه إي حزي نية ألبيه لبلو بعد لك أنا زمنيه نفر بعد حري أنا يقدر يحزي بهلت كتب الله ربي كم حركان ريو لكن حروقات لنايو بطيئت ويشفق لكن دي بالله لعنادنا موسى كما قدبيو وكم حارق عيون ري وقدب لنايو حق الحجير وقدتو ورحمته اقل دي ماتا كمثل آدمي مثل قبرو وتقبرو دول الحرق ولا الدمل ولا عسيو حروقاتو دي ما كم يديم ولا نعمتو ولا فتيهو اقل لقبرو دا عمامكم توما ان ري كما سمسنا موسى من ما حارق عيو حروقاتو اقل دي مايكو اقل حجير وقدتا كمن حروقاتو رحمتو وفتيهو تبزح وحرم اللي بقول له ربي سيديا يقل حبكاتو اللي سيديا اللي حوكاتو وتمنتو هارونتو هتو بسميت كلت حاجه هتو قدرت هجيبو كتو بنت تقول له لشعب لسلك هتو مبلقاي نايكا قبي وهتو ليكاتكا قل لشعب الحبر وهتو قدرتنا هجيبو وفصاحت بو وسك الله موسى ندرت هرب من ريو قل اسكمنا مسؤولية الله قل أجليا وربي كل الأقبوية مسمسنا يدابا وحري قل لا تبعن لنايكا قل لا تبعن تبعت لقبا كله أكشب لبله ودي إلا علامة نايا قل لشعب الوادايا وتقلهم لا تحرروا من أرض مصر أرض دقبر النت أسق أرض حرية لفقره حق موتوا لهم حق موتوا كلهم مثل فرعون لنا يوم وقتنا حكمنا فرعون حق ريما وحكم بعد دول مزا لمصريين الذي بمدرة عزب العلو وقل موسى فرصة مزأته كم سلهما الذي بيان ريا يسوع نوس دي بمصر كم أتا وكم نبرة ديبا قل وقت حود كم سأنحى ديبا أسك هيرودوس ميت كم سلهما يوسف استعد ديبا قل لا حزئت لنا مريم
أسك مصر كم لجأو وحري دي بربكم تهاجيو حقولا أباي حق أموتا حقولا لقتول الحزل علو لقتول الحزل على هيرودوس حق أموتا كم أقبل أبو وكالي من ري سيتو كم والدت ولولاد لنايو لولا والديو جرشوم للت بهل بهلت لغانا لغونو يبهلتا وكالي اليعادر للت بهل وبهلتتا رب سيدياي بهلتو كم سلهما موسى من دودين ريو مثل أسرته مثل عائلته عند جيس عند سافر ريو وعند سافرين ريو السيتو أجنيت عند حو أولاد عند حدقة أسك مصر عند جيس إن ريو وكم سلا ديبار يثرون العلا ديبا لمورا لصعب الديبا العلا لمورا أداتنا يا رب لقبت ورب لتنا فعبا إن ريا مورا العباقي حمولا وعلبالا بعدت معجزة موسى لوديا سعوقت ديب سفر ديب الكتاب اللي سعوقت فرعون لبربي لفرعون أزنع لبل نريو كم سلومة سع مرت فرعون نوسو لبو أزنع لبل وبا فكرنا يا بشر فرعون نوسو لبو لا زنع له وهتو رب العارض على وقدم إرادته بدر على كم سلومة إلا اللي تنفع وأسباب اللي تنفع ومسمس بلتهاج على كل أسباب للذكر على وبلتهاج على قل شعبي الأفقر السنع لبو للدليل ده وكالي من لبل ود بكريات للبل لما متارينا علامة وعلاقة تردت مثل شعبه كشعب إسرائيل كم بكرنايو نسو ولا شعوب البعدت يقول لكم تلي ولا شعوب البعدت كم ميرحت ودليل قبه ومحبرت وأبوهم ربي وأبسببهم لشعوب ربي قلت أمر بحلته كتوم كم مجتمع حود يقول كل الدنيا يقول تدحان وقلت تنجي ربي كم مجموعة أو كم مجتمع نسى يوم كم سلومة جفر ماي ندكرون ريوم إلا بحلت يقول لآدمي لم حاجزو قل ارتيع من نماي قل سيتا لقبا وقل طهارة لقبا وقل حسبة لقبا وليلة كشب قل يموت تلا لبل دي بلي كم سلوما دي بلي من لبلا كشب على أو العالة تبلا كشب على ان ريه وسيتو صفورة لتتبهل متودي قل موسى قل لتكشب بقالت وانت مي انت تبلو انت اناش انت تبلو ولا بهلت انت اقليه كم اناس أو كم حيما رأيك تبلو بحلتو وقلت كشفكم على قلومة تحبرنا واهتمت بل انت مرعاو دم انت لا بحلت لا دم لناي جرشوم لولدو من موت من موت لتنجبو بحلتو ولبكر لناي سبت على اللي كم سلفيت مدحن أو كم نجاي سلف بحلتو يقل شعب إسرائيل واللهم لمصريين لأبكار لنايوم لتميت لأبكارهم لميتوما ولا ولدوم ولا نايو لبكر لنايو جرشوم للتنجي انريو كم سلهما يسوعكم بكر ناي خليقة نسو ربي كديبة تفاسير من ري قيمة ناي كشبو قل تكفير زنب أو قل مغفرة توقد لنا توقد تا متكلابات ولا طرس وربي من الحمد ريو اللوم لسلطات لتحدو ولا تكشبو اقلوم لحمد دوم وكالي من ري ركوع لنا يوم وسجود لنا يوم ان ري ركعوا لا ركعوا وسجدوا وبالله العبرانيين دي بآياته دي بستات ناي ربي دي بخطته أتو كما هتلو ستاتا يقلوم بمعجزاته اقل عبوده ككل اللي قلو نجرة اقل عمرو وعلى غد قلت لقلوم مسلو بلو كله بلك إلا كل معجزات وبلا إلا رموز إلا كله دي بلا تحبرته هتو كم خالق وما دحناي ومن قفا يوم اقل عمرو كم سلهوما للدنيا لبعدت أسروم اقل تقبا كهتوم مجموعات حديد رمز قل كل الأمم لبعدت اقل رب قلت آمر واقل كل الدنيا اقل قبي من قفو اقل حبرو إلا كله إلا كله علامات ومعجزات ورموز ركبو كم سلهوما من قبرنات تحرروا اقل مصر ربي على قديمة اقل تحلق لهم ولا علاقة الله ابقى بيوم كل البشر اقل ركبه

أزي دي بمعجزات موسى لوديا معجزات دي بقنت هاجيتو لمعجزات اللي ربي قدرتو قلر إيه وتو كدرايكم تو وعتليت قلبكم تو ووتحد مقدميه لتبطر قواتكم يهليت وهتو ربي لكونكم تو فرعون حنتيهكم توما قلر إيه لوديا معجزات كمن إلا معجزات الله لمورا لبدير أنوالع علب العلا تديه العلت أبكم أيديو جهتا أروكم بالسايا وحريمة بديه مورك معقبلت وبزنا بس بتكم بيليو إنري كمل بلو كربك الموسى مبيليو كموسى قرب مبيلا من الأمنون مقلي بلتو مقلي ديتو لشعب الإسرائيلي من الأمنون وربي تهاجي كمل بلوني مقلي بلوم تبيليو كرب بالسا ديو وبيليو إلا تديك الهليت ميتا بيل كموسى بالسا مورا تبيليو إلا مورا إلا دي بديك الهليت وقرب بيليو وكم وقريا دي بديه أرواق بلت وربي بيليو دي كمدد وبزانة بطبطة بيلي وكم زبطايا دي بديه موراق بلت إلا قلمو دايا ربي من بسيط لقبا من سنعت لبسيطة من سلح الحمك تديه لتنبر العلت ونوايل أو علب بلعلة أباقي حمولة أو علب بلعلة هتا معجزة ودايا قلو كربي من سنعت ليتنا فعلة مثل قلال وحواني من معجزة ودا مورا لجامدت كم أروي أروح لبا سنعت ودايا وتسعوة ألم بقبت وزنب لبا وبزنب لزبطايا ريمت تأكانا بالسايا لقلمي لمورا لا كم علامة ومعجزة رب لقدرته قلر إيه لتنفع باتا كرب لقدرته بكل مخلوق بقب مخلوق بكله بلتنفع بلا قدر ولا صنعت جامدة كم سلمورا حوانيت لقبت لتسعي إيه وأروح لبا كم سلأروا باتي كم سلهما ما فقديو ربنا أبا وكال أنا وقلوم لتحاقيكو ووعد لوعدكوهم أنا ندبي لتحاقي وبلوم أنا رب أبوكم أنا رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب الإسرائيليين كلهم كم سلهما إديك دي بجيبك آتيا بيلي كده دي بجيبتو دول آتيا دي بجيب دول آتيا ما عقبلت دول أفقرايا من نجيبو من دا قبت فقرت كم برست قبت وزعدا كم سلبرت قبت زعدا بيدا كرب مبيليو إديك دي بجيبك بلسة كده بجيب بلسايا وكما كم قروب لبعد قبت أيت اللي قلمو داي رب كله هتو كم حزا كم شكل وكم الحاية وكم الحامم وكم كاير وكم الأسنة كم رادكم ودي وكل مخلوق دي بديه كم تو وحتى كم يتقلبو لمخلوقو كم حزا لوديو بلا معجزات الله هتو كيدراي وربي كم تو قلر إيوم كم سلهما لسحر لنا يوم كم ينفع قلر إيوم لوديا معجزات حقوهما إلا معجزة إلا نحق كل إيتن لرارا لديه اندت برست سعادة بيدة لقبت كم سلهما لنا يمورا لمورا الأرو العقبلت إلا كل معجزات حقوهدا مني الأمنوني مهنا زي ما بيليو كم بيليو منا ما منا نهر ما ينسى والتأرد كعيو ولا ماي لمن نهر رنس أكاهو دم لاقب بالبيلي بهلت ماي مايتو ودم دمتو لكن ربي كم رادو منا سنعيو سنع كم حزا قايرو بسلف هتو لا خلق أيو سبت قبا خلق أيو كل لا قبا لا خلق أيو وبمعجزة قليدة يقلبو كلا خلق أيو سنع كروب آدم لقبا جامد لقبا كم مورا ماي لقبا ماي دم لبلس لكن آدمي ساحر لقبا ولا قبا لقبا وآمر لقبا إلا معجزات الله قليدة يقدر إلا ربي قلمو دي إلا معجزات الله لشعب قل حبر كم سلوما أقل فرعون كم ربي قل آمورو كم سلوما فرصة له يبوم لعلى لفرص إلا ميتا إقل توبوا من عبادة أسنام كم سلوما من قبر نوت قدام وقياهو قل اسمعو وتوما قل آمورو لشعب إسرائيلية أقل حر دي قبي فرعون ولا شعبه لمصريين ما ربي قل آمرو ودي بقل توبوا فرصتها بيوم كأبميها بيوم تلا فرصة الله معجزات رأيهم لمعجزات الله اندر أو وتقل أقبله كم سلومة تشجيع قل موسى موسى أنا قدرت هجي على بيه أنا لقد أنا فصاحة على بيه قدرت هجي على بيه قدام قل التغنى يقدر ومسمس اندر عبزح كم مسلوتو وتكلكم قدر وكم رادكم من اللي ينفع صنعت لمورا لمسلكم سلهما ماي كم ماي لتأمر ودمكم دم لتأمر لماي دم لبلس قدرتكم بقل لرئيو لوديا معجزات كم سلومة قل موسى أنا مسلك أهليكو أتفساحت كليت أنت أتنكب إني قبي أنا قدرت قل حباكات وتتهاجي أنا كإدراي أنا لا معجزات إلا كل لوديكو إقلكا هيقا قل الحماكا ولا تبلو قل حبراكا ولا سديكا ما بعد قل حباكا كمس الهارون حوكا قدرت قل أبو كب قدرك يا وبقدرت آدمي أنا الهبكوتا كربي قل آدمي قدرت للحيب من قدرت لك فليو من عقله ومن فهمه فهم لها بيو وتمييز لها بيو ومن حيوانات لبعد كل لفنتيو وديب الدنيا سيطرت قلت لقلوك التكون كله لحظة هتكم حتى يتقلبو كديب قدراتك وديب مهاراتك ليت أي تتنكب ديب يتنكب أنا كله قليدكاتو بيلي قال معجزات الله ربي قل موسى قل شجع كم سلوما فرصة قل فرعون وقل مصرين قل لها بتربق العقبلو
ومن أكيد للو الدل على ولا قبرانو التإسرائيليين قل عقبلو وقياهو قل اسمعو قل يطيعو ولا شعبو قل عرحو إلا معجزات اللوادة كمعجزات قل ميت اللوادة يا ربي قدرتو قل لاريه قل مصريين فرصة قل هبو قل موسى تشجيع قل الركب كم سلهومة قل فرعون قل توبي ولا شعب قل تألق إلا كل الأرقى ربي قدرتو قل لاريه والأسنام ولا سحرت قدميهكم حتى ألبهم وقدرتكم ألبهم ما قل لاريه لوادة معجزات.

كفال أربع. لكن موسى بدقمان تراكمه ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هاي وربي أبهزاتك من البلوني هايني حال الرب سألايو للتأديك هالليت ميتا وموسى بلسه موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأروع بلد وموسى قرى نفرة وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبت بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتأديهو ومورت بلسه كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولا دايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما أبهزتك إقل إمانوتهم وحر بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحره

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، التفاهم الأسري بين الزوجين. الحلقة دي خاصة جدا جدا.
1: بيلا أوريكو اللو بلو كلمة جسمي ألاد بيسور بان نبو نتينسي بان أسان كاين براي ميكيم كلابام كان ديان كوي دربوني إم ووسي قد ديمينغو بي كيجور سورسي أي سي أدون أي سي أرابو نسورسي أي بويل نا نما إتير كورونا كاوني كرا أبو باكوين آلا إن ووسوا جميلي نا أدون أغيس كرا جاوي دي نا كاين غيس كوجو جا كرا جاوي دي ألان كي تسكان نا كاين كونت kayen kona tesge na kayen orenga tesge na kayen dola tesge nama itirukuro na kaungi. Baila kilma gisimui na bailo to ke kayen dola na kayen kanina bau nama el aisengin irsio jiki yoro sur esi birgin o sur si aibuel nama ini ala janna jegilo kwadiya kain sur dio kien belenga ala kamia belenga tole akeba belenga kidageba al sur tum wala belenga kidageba ala yang sur kenis lumberigo al sur si buel nado kaba janna jegilo idi kwadiya kain sur njirgo di nga sa kain basin kain na aido den tare detinin fi reduidi na kain minimia detinin نكين ودون على في براسي أزبلمبا نوليان كوزي أزبلمبا نياقل كين اندرن دين نتنين في نمين او تراس ايبا نبي سورسي برغين نسورسي دولا بان ندين جيرغون أسا برغين إلون أسا أورن برغين نبرونسي برغين نأسي برغين ألانسي سورت بونكاري نما ويل أيسان إنوا أسا سورين بيل كلا بام سور تيم برا رسيو ايجون ناس كلا جام دوينيا ينمع بلين نيدين jin algi bagi fi aisan karisio kuel alan kaka namin u kuel asinji ki juru jering na alan duote yang na alan din juru teye na asa enjalun din ya ina aldien ti bagi fi anes jirising aise iri rising alan tebumbo na aise iri rising al erike na sergi alan karim bawe na iding rising al eri na buel alan sur ba na ingis belembi kwa o al tokba namado kuel sang wa ini alan jigil kinjir ko ko dia kin na idi alke dalindio yani budwina o na arjurus na sur dio inaske baka dalina alafia algi idin fiya asan juro ini sitari ana domberangasi anu gudusun a niki tarin a nu gurunja ingis faledi asan jidin sur jiwi tarasing niji kajwel na ingis fale di dok alan di nyan kwe siz jalon taras di nyan kwe kakwe na idgis fale di bok di njirgungo sur deyeng algi idundi alan jit tes jow ni king udunga dom duidia nama wesang ingwa ide jirgungo diyan diwen nga labang asola al kwa ke solonga imbeleng in kamia surin den tafahom alabang ki di nyan kwe kwa dia kain na alke den tari boko jojo kwel adin koro kwel koronde janizata alko yasan kania dobaki ki kojoja ki kilman jitti na belesi ala rising zata ala kwa ki urundak na digle do asajjel nas yan kwe koro el dobanju nas den koro lasi ya ban mas koro imi da diddo kaman jel na jegil den kor la sibasin duja o wala inasin kwaba kibarai ne skoro janna aba ne kibarai ne din tingila ala jena ala nga jaw o jena erdi jaw yesi jundina jenne doyele jago nes duyin tare inja نمك إمكويل أسنجي كين جورون هجرين نس إنجرين جي على جان دولين ديو دولين كو على جان دولين ديو ديتنين أنجومبا ولا ديتنين أنجومبا جورا لانجوم مجويل أسن إنجلون إمبارا على كيبان يا إن على كيبان أسن دين تولين جلون نا أسن إنجلون دين جان كي على بان أجوي دي ألان كتولين أسوانك سورديو نما إن إمكويل je aba udonga dia sergijo aba do jannas ko ko yundu kin ko yasi jabon na jonas karajare kin ko yeya je sa jantina jambu na duldun ko yala jan kin tin kin ayan ala doidia ba ayan ki galaki soron kamya tizin sene na 80 sene na 70 sene 70 sene di wolen jono ko jijo we sa ngwa ko imbar ma lona lobi lona bang ko jijo ngorworo din juru jarrina din juru si jegal ilon tina sa jan alen tille foto jari alen tille tulile foto jari alen tille tulile foto jari na tille diim baginja tulija na duk wesa in waye alen bele jawngel eri bele na ele udunga jwaba na ko en kamya ko al kundiro ke doing about the giom de kisim kwa doing ko e bele dinni ala jwaba na duonu ngala yami sigadiyo do galaw na mo wesa in wa bele dinni sigolo soy bele deni si ajwabo dio ona o asimango ba wala jisi dok jittinga sen fiabo numu wesa ingwa bele deni dinyan ko si azramba wala din iya si azramba wala din bara si azramba nama inkoel alan du ijang ni din juro teye ni kin udo na toye na dogo era sen wa kaman kidin yan ko yala bang dien jang idala nga bamba alan ji injang inokure ni yan ko enakoi na ari ayi ori besin ji kawe na yam kwe na koi ne ji inni na ayin duk harang biyo au re biyo na masji leel jow na yam kwe kitar ngayro na duk anan re biyo na mas yam kwe korotabun bulo na ji ni kitar ngayro dentabun na yam kwe supkwe buke na aratabun na aridid donga na ji kikon ho na jiro hasi imbele diinzi dinzi joru jerin lo bilona jendwin bara in usi min inena jentane ajaba abaki din yanko e ban korzabo ukwe zabo udon si arsawabo awuna sur in ban dildin ko enalke ya enalke aliyenes katabun duidi aliyena duin ko ndolan yai aliyena duin allan ko aliyena duin jaru aliyei na duin nivi na aliyei na duin to lene kakiyekam na aliyadin o yan yai sanker anigis ayu u enga dur awul asanta mukir baye ndukwe san inwaye ala bang kin jirkun won ki tulim si rigin na suusi tulim ben europa won bellel si na uduma tulle ba na kilma gi simmay kuin ala na sur bang na uruma ba na namo welalang itirik urona ingo kar aboba na kayen udungan kin kirsiyo alan ko jije kirin kay na kibare.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، موجات جديدة من القمة. يعني شنو موجات جديدة من القمة؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتتكلم عن مثل مهم، مثل الزارع. تعالوا نعرف المسيح ده ضرب المثل ده ليه وشنو هي رسالته.

0: يا زول بتكورك مالك انت الراديو ما سامع انت
1: ما سامع الراديو
0: مالك انت ما سامع الراديو بقول في شنو ولا انت بس النوع اللي بتسمع بجاي بتطلع بيضانك بجاي
2: انت قول كلامك ده كويس يعني شنو ما انت الراديو فيه كلام كتير اي كلام كتير بس تدخل في راسك وتهضمه
1: ازيكم
0: كتير في امثله كتير وحاجات كتيره جدا
1: اخباركم ازيكم
3: انت هاجي اول مره
2: اشوفك دقيقه
1: افانجيلي
2: ده انا قاعد اتكلم هاي سبب اقول لك كلام كده ما جاي يعني
0: كيف انت
1: تسمع ما مطنش
0: الراديو ده ما قدامك ما قاعد تسمع انت ولا قاعد تطنش ولا تعمل فيها راي
3: بتتناقش
2: على الشكل الحديث اي حاجه كان قاعد تسمع دي بتقد لك اذانك ذاته يا اخي
0: لا لا لا يا اخي لانه فيه امثله وفيه قصص جميله جدا وحاجات كثيره
2: كيف يعني
0: يا زول انت حصل مره انت زرعتها
2: موضوع الزراعة ده انت صحيح ممكن تزرع مانجا يقوم لك تفاح انا نفسي في تفاح يعني
1: فرندقس تزرع اقول يطلع عدس
2: ده شنو ده
0: عربي عجيب ده
3: انت صحيح بتعرف الزراعة بتعرف الزراعة
2: خلينا في المهم انا بسأل سؤال جدي
1: كده يا جماعة
2: هل انا ممكن ازرع مانجا واكل تفاح
0: ابدا ما بيحصل
2: ليه ما بيحصل
0: مو مستحيل
2: كيف يعني
3: البذره يا حول بتحصد يا انتوني
0: وده ما بيجي كله كله لانه البذره هي معروفه يعني الحبه دي ما ممكن تتقسم اثنين او تنقلب برا من الوطن
1: ولكن ذات الكلام احيانا مرات ما بكون بس زرعته قال لنا ما زرعنا ولا شنو تشوفونا مملسين كده الكلام في الوطه ذاته حرموها تهربوها فوق الشوك فوق حسكنيت فوق
0: ذات التربه دي انواع
1: ايوه صدق ايوه
0: التربه دي ذات انواع
2: دقيقه هسه احنا بدينا بالراديو حسينا للمانجا والتفاح
1: والزراعة والواطة كلام كثير
2: كلام ده كده يعني ما واضح
0: الدنيا دي ما مثال وحكم جميلة زي المسيح زمان كان بضرب أمثلة وقصص
1: هاي بقول كلام مهم جدا سناني قال زول قال المسيح والكتاب ما في زول عنده نص يحكي نفس الحاجات دي
3: أنا ما هسه من قبل بسمع فيكم التربة والتراب البرنامج اللي كان بيسمع فيه هيثم ولا عايز إلا أنتون يسمعه يهو بتاع الزراعة ومشروع الجزيرة وما بعرف شنو الزراعات الكثيرة دي
2: أنا قلت دار تفاح ما قلت جزيرة ولا
3: عشان كده
1: عدسية سمح
3: هيثم عدسية سمح هيثم بشاكل فيها داري عشان ما قاعد يسمع برامج الإذاعة دي
1: طيب
3: يا جماعة يلا قمت قام جاني في راسي ذكرت النص اللي كان عملوا السيد المسيح وضرب للتلاميذ مثل بالزراعة دي كده تعال افتحوا معي في إنجيل لوقا الإصحاح 8 إنجيل لوقا 8 الإصحاح 8 نقرأ من الآية 4 لحد الآية 15
1: طيب
3: خلينا نقرأ لكم وبعدين كده أنتوني ده زاد واسمع كويس عشان تفسر لنا الكلام ده
2: ما في مشكلة الراديو بتاعكم ده اسمه شنو
1: راديو سمر
2: راديو سمر ما هو اسمه جميل كده
1: أيوة
0: عشان ما نتونس تقعد
1: ونتسامر في كلام الله ذاته
2: أيوة تمام. كويس
3: خلاص تعال نقرأ لكم النص ده هو اللي هو قلنا في إنجيل لوقا الإصحاح 8 من الآية 4 لحد الآية 15
1: اتفضل
3: بيقول الكتاب فلما اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة خاطبهم بمثل خرج الزارع ليزرع بزاره وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فداسته الأقدام والتهمته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما طلع يبس لأنه كان بلا رطوبة ووقع بعضه في وسط الأشواك فطلع الشوك معه وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة ولما نبت أنتج ثمرا 100 ضعف قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع وسأله تلاميذهم ما هو مغزى هذا المثل فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال حتى أنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون وهذا مغزى المثل البزار هو كلمة الله وما وقع على الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخنق الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا وما وقع على الصخر هم الذين يقبلوا كلمة فرح لدى سماعها وهؤلاء لا أصل لهم فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون وما وقع حيث الأشواك هم الذين يسمعون ثم يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها وملذاتها فلا ينتجون ثمرا ناضجا وأما الذي وقع على الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ثمرا بالصبر.
2: يا سلام
0: يا سلام. القراية
1: عادي يا إناس
0: المطلوبة،
1: يسلم يدك ويسلم زوجك واختيارك
3: إن شاء الله. بس جات معاه كلام الزراعة
1: الصميم في الصميم
0: هذا الكلام
1: عزالة. أنت من يومك عزالة؟
2: كلامك داك يا دوب وقع علي.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
2: يعني أنا هسه زياته في دي لسه
0: كده. أحكي لنا أول حاجة، قاعد لنا الكلام ده عشان الناس اللي ما سمعت القراءة أو ما بتعرف تقرأ تسمع يقع عليها من خلال الحكاية.
2: الكلام ده جميل جميل جميل جمال معدي.
0: تفضل.
2: يعني هنا المسيح قال شنو؟ الكلام بتاع الله زي البذرة، وإحنا عارفين إنه البذرة ده بنشيله وبنزرعه، لكن قال في أنواع بتاعت ناس، كل واحد زي بذرة دي، بس في واحد فيهم وقع في شنو؟ في السكة، فالناس داسته، لما نتفتت جات طيور شنو؟
0: أكلته.
2: ده قال زي الناس اللي بيسمعوا كلمة والهموم والمشاكل الحوالينهم بيخليهم ينسوا الكلمة بتاعت الله ويضيعوا فيها. والتانين ديالك وقعوا في محل شنو؟ قوي، حجر، الحتة زي الحجر ده ما خدت فيه بذرة
3: ما بتقوم،
2: ما فيه موية
3: نعم،
2: ما بيلقى رطوبة حتى عشان يتفتح، فحتى لو يتفتح حبة كده الشمس ده بيدوق فوقه بيحرقه طوالي. فده الناس اللي بيسمعوا الكلام بتاعت ربنا وقلبهم بيكون شنو؟ ناشف، ما في تجاوب، زي قبل زي ما هيثم قاعد يتكلم معي انه انا قاعد اسمع وما شغال بالموضوع. ففي ناس كده برضو، وفي باقين منهم وقعوا في الشوك وخنقتهم الشوك. خنق الشوك، الشوك بيخنق الزرع. كيف؟ انه الزرع بيكون طري ولين، فلما يجدوا الاكل ما بيوصل فوق، فبالتالي الحاجة بتنشف. ففي ناس بنفس الكيفية بيكون عندهم هموم بتخليهم ما يشوفوا، بتعمل لهم زي الخنقة دي، ولا يسمعوا كلام الله كويس عشان يعملوا بيه. فأنا خلي بالنا لما نسمع كلام الله نخده أول، ما نشتغل بالهموم أكتر، لأنه في كلام الله دائما في شنو؟ في حل. وأحلى حاجة وأجمل حاجة في الصورة دي الناس اللي جابوهم في الآخر خالص دي، قال دي لما نسمعوا الكلام ده أول حاجة بيفرحوا عشان عارفين ده كلام بيتعملوا
0: تعربنا.
2: فلما هم يطبقوا الكلام ده في حياتهم، حياتهم بتكون مليانة بركات، مليانة سلام، مليانة نعمة، وعلاقتهم كويسة مع ربنا. حتى الظروف دي لو جات، لو التحديات جات، بيكونوا شنو؟ زين وسمحين. زي حسن قبل أنا لقيته مبسوط وبيضحك، شافني كده أنا ما شغال بالكلام اللي هو بيسمعه. فنفس الحتة لما نسمع كلام الله ده أي محل بنمشي بنكون زي النور، أي حاجة ما مزبوطة بنعرفها عشان كلامه جوانا، وكلامه ده بيكشف كل حاجة في الدنيا. ده التفسير. كان في حاجة كمان أنا نسيته ممكن تقوله.
3: عادي يا أنتوني، الليلة قعدت لنا النص ده زي ابتهاج بالضبط، أتاريك حكاي
2: هادي نتعلم.
3: بجد يا جماعة، يعني أنا عرفت من المثل ده بقدر شنو الفلاح أو المزارع الكويس بيعرف كيف يهتم بالشجر بتاعه أو بالزراعة بتاعته، فبيهتم بأنه يغرس أو يزرع في المحل الكويس، في التربة الكويسة، زي ما قال هيثم أنه جبال في أنواع كثيرة بتاع التربة. فعشان أنت تزرع في محل كويس والثمر بتاعك ده أو الزراعة بتاعتك تنتج ثمر كويس وتكون ضعف الحاجة اللي أنت زرعتها، لازم تختار الأرض الكويسة اللي أنت ممكن يحصل فيها إنتاج. الله هو اللي قاعد يزرع في قلوب البشر، هو اللي قاعد يسمر فينا. فالمثل اللي ضربه للتلاميذ ضرب، قال فيه كم أنواع بتاع تربة، والزارع ده ما في واحد هامل يا ابتهاج بدون مؤاخذة للجملة، بيكون ماشي والكيس مفتوح بتاع التراب، بيكون ماشي نص العيش بقع في القش، والتاني بقع في المحل الفوق والحجار، والتاني بقع في محل الحفر، البقع ده قاعد في محل في التربة. ساي الطيور دي بتيجي شنو؟ ما الطيور بتكون حايمة زي ما بيتي ما الكردفان ابتهاج. الطيور بتيجي حايمة دائما في محلات الزراعة،
1: صح.
3: فبتستنى التراب اللي بقع ساي ما واقع جوا الحفرة
1: ذاته بتدفن
3: بلقطوا الطير.
2: فهنا بس بدأ فيه فروس وعبر كريم.
3: أيوة. فهنا المزارع بيكون شنو ماشي ساي تقريبا بيزرع في الفاضي قبال الطيور جشالوا العيش الوقع في الطريق وفات بين. لكن لما يزرع التراب ده يرمي جوا الحفرة البحفتة دي ويغطيها بالتربة أكيد بعدين المطر لما تيجي تنزل التربة دي البذرة البزرعة دي بتطلع وبتنتج ثمر كويس جدا جدا.
0: أنا يعني مبسوط جدا بصراحة من الاختيار بتاع
2: أنا المقطع يا
0: جدا جدا. وكمان يعني البسطني أكتر لوقا هو بيسرد القصة. والأكبر الجمال والأحسن فيه المسيح لما يتكلم بأمثال في حتات كثيرة لما نيجي خاطب التلاميذ
2: مثل ده كان ما فسره لك
0: بيكون صعب
2: تفهم كله
0: ما بتفهم كله كله. لكن يعني على بداية الحتة اللي بدأت فيه إيناس إنه قدر شنو الإهمال بتاع الزارع. الزارع بيمثلنا مرات كثيرة بيمثل حياتنا إحنا القادة
2: مثلنا على شخصيا الخدام
0: الناس اللي دائما مثل أعلى الناس اللي قدوة دائما في الحياة حتى بمثل الأب في البيت بمثل الأم في البيت الأستاذ. فالمثل ده يعني زي ما أنت قلت غنيان جدا جدا. المسيح قصد فيه حاجات مهمة جدا ليك ولي. وأكيد في خلال الحديث بتاعنا الناس هتلقط الكلام أو هتلقط الكلام وممكن يكون مفيد بالنسبة لهم جدا جدا.
2: عشان كده ممكن شنو هو مؤكد
0: طبعا.
2: قال لك أنت الكلمة اللي تجي في حياتك تجيب ثمر
0: كويس.
1: أيوه.
0: فعشان كده عايزين نوصل الكلام ده بطريقة بسيطة ونديها مجال بتاع كل زول يقول الحاجة اللي جواه كده وياخد المجال كويس عشان إنه الزول بسمعنا ده يفهم المثل ده كويس. المثل ده بيعني البذور دي الواطة دي الزارع ده هل الحاجة دي يعني يومية في حياتنا ولا
2: قبل ما تتكلم ابتهاج يعني الحتة اللي قال المسيح إنه أنتوا تفهموا الباقين دين يسمعوا بأمثال يسمعوا سمع لكن ويشوفوا لكن ما يفهموا أي حاجة. فهنا في فرق ده امتياز ذاته.
0: أيوة.
2: إنه يكون أدانا إنه نفهم الأمثال دي. تفضلي.
1: أنا عايزة أقول إنه هنا المسيح في البداية كان الناس متجمعين فالمسيح وظف اجتماع الناس حوالينه جايينه من حتات كثيرة في أنه ورى واحد من الأمثلة التطبيقية من الحاجات اللي بيعملوها. مرات كثيرة أنا ممكن أشرح لزول يعمل الحاجة كيف لكن ما زي لمن أشرح ليه بشكل تطبيقي عمي. فأنا بعتبر أنه ده من الأمثلة التطبيقية الحياتية الواقعية اللي عمل السيد المسيح وما في زول ما ممكن يفهم هو قاصد شنو. ببساطة بدأ يقول ليه وقال لهم من حاجة هم عايشيننا وبيعملوها. فكان بيتكلم عن نفسه كزارع هو أخذ المبادرة دار يزرع. الله عنده كلام لينا فأنحنا كبشر عندنا 4 طرق بنتعامل بيها في التعامل مع كلمة الله. وقام شبهها بالشكل بتاع الأراضي بتاعت التربة. إذا الله هو اللي بيقول الكلام شخص المسيح هو اللي بيقول الكلام وكلام كلام للحياة كلام مثمر. وقالوا لهم أول مرة في شكل كبسولة لدرجة قال لهم أها الدار يفهم الكلام في معنى الشاعر من له المعنى في بطن الشاعر من له أذن للسمع فليسمع. إتا مرات إحنا شكل السمع بتاعنا بيختلف بمعنى إنه إتا كثيرا أكون قاعدة بنادي لبيتي أقول لها إتا طرشة ما بتسمعي هي ما طرشة هي بتسمع لكن الكلام اللي أنا بقوله له ما فاهمه. وهنا قال من له أذن للسمع فليسمع. إذن أنت بتسمع لكن لمن يكون أذن للسمع معنى أنت تستوعب ما ورد إليك من كلمات. وطاني من له نظر فليبصر معنى أنت شايف الكلام ده قادر أنت شايف أنت فاهمني مرات بنقول لك انت فاهمني أنت سامعني
0: شايفني.
1: أنت شايفني الله يفتح عليك. فهنا بيورينا نوع أبعد من إدراكك في أنك تستعمل حواسك العادية للتعامل مع كلمة الله.
2: السنسر لازم يكون شغال
1: الإدراك. أيوة السنسر بيكون شغال. إدراكك للكلام ده هل التفاهم هل التفاهم فحصته هل أنت مستوعبه هل أنت هضمته. فقال لهم يا بختكم في ناس كثيرين حيجوا يسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده إنتوا المحظوظين الأسي أنا قاعد قدامكم شفتوني بتعامل معاكم قاصد يوري الناس اللي كانوا قايلين نفسهم هم ناس علم وناس فهم وناس الشريعة. في ناس بتسمع الكلام يقول لك أنا عالم بأمور الله، أنا بعرف من جاي يعلمني. لكن السؤال، هل أنت تعلم علم الإدراك والفهم والتمحص والتفحص؟ هل أنت قايل تشوف ما بين السطور؟ يا بخت الزول الفهم وعرف كلمة الله وهضمة وأدركها وفهم المعنى العميق لها. هنا بيورينا أربع أنواع للبشر اللي قالته إيناس، بيسمعوا كلام الله وبيتعاملوا معه بطرق مختلفة. النوع الأولاني من يقولوا للكلمة طوالي يفرح ويقبلها ويشيله ويمشي، لكن أول ما يجي عليه البلاوي والمصايب وحاجات الدنيا دي، إبليس بيشيل منه الكلام ده ويلقى نفسه نقد الطير بقى برا. السبب فرحه الأساسي ده مشى. ليه؟ لأنه الحاجة دي لحظية وقتية. في نوع تاني، النوع اللي بيكون دخلت الكلمة جوا، لكن لما يلقى مشاكله المادية وظروف الحياتية بتكون عاملة زي الحجار وزي الشوك. ديل النوعين ديل من الناس، واحد هموم العالم ومشاكله بتتعبه، والتاني المغريات. هو معاه كلام الله عنده، لكن في أقل تجربة وأقل شيء بينسى الكلام ده كأنه ما في شيء. ده النوع الثالث. النوع الرابع وده أحسن نوع، اللي بيكون عنده جذور أصيلة. طبعا نحن بنعرف إنه الشجرة الترابة قوي وأساس وقاعدة في واطة سمحة عندها عروق جذور تحت في الأرض بتاخد موية بتنمو بتكون سمحة بتجيب ثمار طيبة. ده الزول اللي كلمة الله جواه بتكون عميقة وفهمة وعرفة وعارف إنه الحياة دي مشاكل وعارف إنه الحياة دي صعوبات وكيف يواجه تحديات الحياة بالظروف، في ظروف الحياة كيف يواجهها بكلمة الله. فهو مهما حصل لي من تجارب، وكلنا مهما حصلت لنا من مشاكل، وكلنا مهما حصلت لنا من هموم وصعوبات، لكن لأنه مرسخين ونامين وبانيين جذورنا وروانيين من كلمة الله بنسبت زي الشجرة. الشجرة السمحة كان تراب ولا كان حصحاص ولا كان شوك ولا حتى موية، هي بتقدر تغوص في العمق وتثبت. كمان الإنسان ده قال ده أحسن نوع، وهنا الله بيورينا إنه إحنا كيف نطبق الكلام ده على حياتنا في التعامل مع كلمة الله. يعني أنا بشوف نفسي إني أنا كويسة، لكن أخشى ما أكون إني أنا الكلام بس قاعد طرفضاني ولا حتى دخل لي جوا، ولا ممكن أكون زول بمر بهموم ومشاكل مشدوها، عندي مشتتات. الزمن اللي علينا ده التلفون بيشتتك، ظروفك المادية بتشتتك، دي اسم مشتتات الحياة. ولا ممكن أقع في تجربة مصيبة مرض أنكر الله أعمل شنو، ولا إنه أنا أكون راسخة في كلمة الله مهما تجيني من ظروف صعبة ولا كعبة، أكون أنا مسنودة على كلمة الله بروى منها وبلقى موية للحياة.
0: يا سلام، كلام جميل على فكرة. والأمثلة دي يعني أكيد طبعا رسالة قوية جدا جدا بالنسبة لي، وحتى يعني وهي بتتكلم في الكلام ده وقعدت أتخيل إنه الزارع ذاته هو بيشيل البذور، ما قاصد حتى يرميها في الأرض الما كويسة أو الأرض الكويسة، لكن برميها على إنه قاصد إن هي تنبت وتجيب له حاجات كتير، لكن على الحظ الكعب البذرة دي ذاتها بتقع في حتة وقعت هاي. لكن بنشوف يعني اهتمام الزول الزارع اهتم بالأرض وحرثها وقلبها كويس، ويمكن يكون يعني وقت توقيت كويس للمطر
2: أصلاً المفروض يكون
0: للبزر. أيوة بالضبط كده، لكن مرات كثيرة الحاجة ما بتجي في محلها أو ما بتقع في محلها، ودي طبعة حياتنا كبشر. ومرات كده ما بنعرف، لكن نختبر بتجارب مختلفة متنوعة وظروف وتحديات مختلفة جدا جدا عشان تختبر، يعني يختبر الإيمان بتاعنا وآمنتنا وإخلاصنا، وحتى على إنه إحنا قادرين فعلا إنه نوصل الرسالة الحقيقية ونعكس الصورة بتاعت المسيح الحقيقية في حياتنا. فمرات كده التجربة بتكون أقوى مننا، رغم أنت بتكون مؤمن، رغم أنك تكون إنسان تقي بتخاف الله جدا جدا في حياتك وخدمتك وكل الأمور دي، لكن التجربة مرات كثيرة لامتحانك. وممكن تتخرج في حتات صعبة جدا جدا. فالمثل ده عنده أبعاد، المثل عنده حتات مهمة جدا جدا عشان الزول يقدر يحكيها ويقدر يقولها من زوايا مختلفة جدا جدا، لكن برضو يعني فيها تحدي صعب حقيقة. لو أنت قلت ما زي المثل بتاع أي واحدة من البذور اللي وقعت في الأرض دي،
1: أيوة.
0: ممكن يعني تجيف على حتة وإنت متأكد فيها مية مية.
2: الحاجات اللي أنا لاحظتها هنا إنه في ثلاثة حاجات بيشيلوا الكلمة أول بذرة دي من حياتك.
0: نعم.
2: أول واحد والمسيح قاله بصورة واضحة، شبهه بالطير إبليس. إبليس ده ما دارك تسمع كلام الله كله كله.
1: تف بيختفوا.
2: نمرة اثنين قال التجربة، والتجارب كثيرة ما عنده عدد ولا حساب. تجي في تجربة تطير ربنا ولا ما تطير ربنا. لما ما تطير ربنا أنت خلاص سقطت بذرة وسقطت. والثالثة دي هموم بنهم في الفاضي في المليان، حتى بننسى انه ربنا هو اللي بدي وبيرزق كل حد. فمهم نخلي بالنا من ثلاثة حاجات اللي بتسرق مننا الكلمة بتاعت ربنا.
0: أمين.
3: اكيد يا جماعة انا لما قاعد اسمعكم عرفت انه بقدر شنو يعني المثل ده عميق شديد، لانه السيد المسيح كثير يتكلم بامثال، لكن مثل الزارع ده
1: فسره
3: ومش يتكلم فيه بس، لكن برضو بنشوف النص انه كان فيه له تفسير. فزي ما حسيت انتوا شرحتوا الأربعة أنواع التربة المختلفة دي اللي بتشبهنا نحن البشر، عرفت انه كمان الإنسان ده ما بتمر عليه عواصف وبتمر عليه تغيرات زي ما التربة بتحصل له. التربة بتحصل في عوامل كثيرة قاعد تبوظ التربة، في اللي بتخلي انه البذرة ما تقوم، وفي اللي بتخلي البذرة تموت في حتتها، في عوامل كثيرة شديد زيه زي الإنسان، التجارب والامتحانات اللي بتجي في حياته بتخلي بعد مرات بيقول الله ده ذاته وين.
1: أيوة.
3: عشان كده لما السيد المسيح يتكلم معهم داري يذكرهم بأنه ذاته مرات المشكلة ما قاعد تكون في في في الزارع ده.
1: أيوة.
3: المشكلة قاعد تكون في الزراعة اللي وقعت دي.
1: أيوة.
3: أيوة نوع الزراعة اللي نحن الوقعت دي هي وقعت وين.
1: أيوة.
3: فإذا نحن سمحنا للتجارب والعواصف اللي قاعد تكون في حياتنا إنها تتملك علينا، أكيد اللي تزرع فينا حيروح بكل بساطة وحيموت. وبرضو داير يذكر ولو مذكرة يا ابتهاج ويا أنتوني وهيثم إنه لما نقلم اللي عنده أضان
1: أيوة
3: عشان يسمع،
1: جيتيني في محل
3: اللي يسمع.
1: أيوة. ليه؟ لأنه مرات قبل ده المسيح ورام معجزات وحاجات كثيرة، لكن هم زي كأنه ما شايفنا.
3: أيوة.
1: كأنه ما سامعنا، كأنه ما يعني هو قصد التعمق في ده. قال لهم إتو أنا وريتكم السر ده بشرحي للمثل، لكن في زول تاني بيشوف معجزات المسيح وبيشوف تعاملات الله لكن ما بيدرك بعمق قصد الله شنو. فأنا مرات علي إنه ما أخذ الموضوع فوق كده، لا علي إني أتعمق. ليه؟ لأنه كل ما تتعمق كلمة الله جواك، كل ما تتعمق زي ما كل ما تتعمق البذور في زراعتها بتجيب شجرة سمحة وثمر سمح، إت عليك ده. وقال نهاية النص القراو لنا الصبر. إت مرات ما تشيل الكلام تفتخ تفك دي من طرف خشمك، إنت محتاج تتعامل معه بعمق وتشوف ما وراء النص وما بين السطور بعمق، فيه معرفة وفيه إدراك. مرات كثيرة في ناس بتشوف معجزات المسيح شفى وقوم، هل هو مجرد نبي؟ هل هو مجرد زول عمل معجزات؟ كتار العمل معجزات، لكن لأنه هو الله. فأنا وإنت وكلنا محتاجين نتعمق في شخصية المسيح وفي الكلمة البذرة لنا النص ده الختافينا ونعايل لها ونفحص. فلو في زول بيفحص وبيدقق بياخد الثمرة الحلوة السمحة الجيدة، لأنه ذاته طايوقه ده وأضانه ده الأعضاء الله الدالي عشان يزرع عشان يشوف بها ويسمع بها ويتكلم بها ومخه ده. ما في ناس يقول لك أنت ما عندك طايوق، هو عنده مخ لكن
3: ما قادر يفهم.
1: أيوة. وهو عنده عيون لكن ما قاعد يشوف. يقول لك أنت عميان ما بتشوف، أنت أطرش ما بتسمع. هنا قاصد على الإدراك والتعقل والوعي بحاجة بتفرقنا عن بقية الكائنات الأخرى. الإنسان مميز عن الكائنات الأخرى بالعقل وبإدراكه وبتعمقه وبتأمله. أسأل الله إنه يدينا عمق وبعد روحي نعرف نخش في النص ونتعمق فيه بشكل أفضل أكثر مما إنه يكون بس طيف وطائف أو كلام تف تختف وتشيله فرحان به ويلا ويتماشي.
0: تمام. طيب خلونا في كلمات قصيرة جدا جدا كل زول يقول له عبارة في موضوع التطبيق. يعني ربنا بيقول لنا كلام والمسيح ضرب المثل ده وأظن المثل ده ما أول مرة نسمعه. لكن شنو الرسالة اللي انت تعلمتها؟ شنو ربنا كلمك من خلال النص ده في جمل بسيطة جدا عشان الزمن بتاعنا؟
2: ربنا بدينا نعمة حتى نفهم ونسمع كلامه ونعمل به. ده اللي أنا فهمته. بدون النعمة دي ما بيكون في ثمر في حياتنا.

0: أزحمن المشتتات من الملهيات، أحاول أتعامل مع التجارب على حسب الكلمة المقدسة، أخلي روحي متعمقة ومتأصلة في كلام الله، لأنه أنا اللي بجهز تربتي. الزول زي الكرنة اللي بجربة الواطضة، أنت بتشيل الشوك تودي برا وبتحفر حفرة غريقة وبتحاول تخد تسقية بموية، فأنت جهز معيناتك الذاتية عشان تربة روحك تكون خصبة، تجيب شجرة أصيلة، تجيب ثمر كويس بالصبر.
1: تمام، وبكده أنا هسمعكم ترنيمة عشان نقدر كمان نربط الكلام ده، لأنه جميل يعني بيحتاج لترنيمة جميلة نقدر نسمع مع بعض، فخلونا نسمع الترنيمة.
0: اتفضل.

0: ترنيمة حلوة.
1: ترنيمة سمحة شديد. بيجي عزاز زي كينا.
2: طيب منو اللي حيتفضل يصلي لنا؟
3: إيناس تفضل.
4: أبونا السماوي إلهنا الطيب الله، أن إحنا يمكن ما نكون مزارعين بارعين، يمكن وطاتنا تكون وطا ناشفة قاحلة ما بتنتج ثمار، بقدر ما تحاول تزرع فينا بقدر ما راسنا تكون قوية وناشفة ما قادرين نسمع. عشان كده يا رب انت بتقول الزول عنده أضان عشان يسمع، خليه يسمع كلامك كويس ويفهمه. يا رب افتح عيون قلوبنا، خلينا يا رب نشوفك. عيوننا العادية دي ما قادرة تشوفك ولا قادرة تشوف جمال كلماتك وجمال وجهك يا سيد، وأذننا العادية دي ما قادرة تسمع. افتح أذننا يا سيد، خلينا نعرف كلامك معرفة حقيقية. خلينا يا رب نجهز قلوبنا إنها تكون تربة حقيقية تزرع فيها كلامك يا رب، حتى ما ينمو ويا رب ويثمر بصورة صحيحة وصورة كويسة. يا رب ما بنقدر نعمل حاجة من عندنا لو أنت ما سندتنا، لو أنت ما عضضتنا يا سيد، لو أنت ما بقيت معانا، لو أنت ما زقيت يا رب البزارة اللي أنت زرعتها فينا يا رب يدك، وخليت يا رب تنمو نمو صحيح. برانا يا رب بننمو معوجين، بننمو مكعوجين، بننمو يا رب ما مستقيمين، لكن الله إذا ثبتنا ونمينا فيك بنكون مستقيمين ونكون ثابتين وراسخين في الكلمة بتاعتك. صلينا يا رب إنك تسمر فينا سمر جيد، حتى المستمعين اللي بيسمعوا علينا يا رب خليهم يا رب يكون عندهم فهم وإدراك ومعرفة لكلامك أنت يا سيد. يا رب ما مننا نحن بنتكلم، لكن من فهمك أنت أديتنا ونحن تكلمنا. نصلي طالبين دائما فهمك ويا رب وحكمتك في حياتنا، في اسم يسوع نصلي. آمين
2: آمين.
3: شكرا يا جماعة. كل زول يمشي يجهز واطات، ودعتكم الله.
4: أنا راجل ترابي جاهز للسنة دي.
2: سلام.
4: يلا مع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: Is the key, huh? Is the beauty? Is the, I got a little.

ハザード

قمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بقول لكم مساء الخير والرضا والمحبة على كل أهلنا اللي بيسمعونا في كل مكان، وين ما كنتوا، إذا كنتوا قريبين أو بعيدين، داخل السودان ولا خارجه، بنرسل لكم أطيب السلامات وأحر التحايا في الأمسية الجميلة دي، ونتمنى إنكم تكونوا يا رب بخير وعافية وراحة بال. مساء مليان طمأنينة وفرح، مساء للقلوب الطيبة يعني اللي بتتابعنا بكل محبة ووفاء. شكرا لكم لأنكم جزء من لمتنا الجميلة المسائية دي، وحضوركم أكيد يعني بدي دفع ومحبة قوية منكم لساعة سمر. تحية خاصة لأهلنا في السودان، شماله جنوبه شرقه غربه ووسطه، تحية لكل زول قاعد بيسمعنا، إذا كان من البيت أو من الشغل في الطريق، أو يعني حتى زولنا الموجود في الغربة، ربنا يحفظ السودان وأهله يعني، وينزل عليه السلام والطمأنينة، ويجمع الناس على الخير والمحبة. وبرضو كمان بقول سلامات خاصة للناس البعيدين عن أهلهم، نقول لكم يعني أنتوا في القلب، والمسافة أصلا ما بتنقص من المحبة ولا من الشوق، وربنا يجعل يعني في حياتكم في كل مساء راحة وأخبار طيبة. خلونا مع بعض اللي نكون في حلقتنا الجديدة ورحلتنا الجميلة اللي بنمشيها مع بعض 60 دقيقة، نستمع فيها لترانيم روحية، وكمان نتحاور مع بعض ونتناقش في واحدة من المواضيع المهمة. إذن حبابكم وانتوا بتتابعوا معنا، وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا عبر الستلايت، بنقول لكم أهلا ومرحبا، ولكل زول بتابعنا عبر الابليكيشن، ولو عايز تنزل قناتنا على الستلايت فتش علينا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلاقينا بعلامة الجبنة المعروفة. إذن اهلا بكل زول جاء انضم لنا وفتح الرادي ومستني انه يسمع باقتنا الجميلة من الترانيم الروحية. حبابكم، معكم انا ايناس اسماعيل، وكمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل. إذن اعزائنا تعالوا مع بعض نستمع لاولى ترانيمنا، وهي مع المرنم شيخ المرنمين، الملقب شيخ المرنمين الشيخ إزبون. أولى الترانيم في محضرك، تعالوا مع بعض نتبارك بها.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

شكرا للشيخ إزبون أو شيخ الترنيمة السودانية على يعني الأداء الجميل ده. ترنيمة فعلا تهبش يعني جواك في القلب وتديك إحساس يعني بجد إحساس عميق جدا جدا. ودي دعوة مني لكم أعزائنا المستمعين إننا نجي بخشوع ندخل محضر ربنا، لأنه في محضره بنلقى الشفاء، في محضره بنلقى الأمان، في محضره بنلقى الحب الحقيقي والحضن الدافي. في محضره تعالنا أقول له يعني شلت مرضي وشفيتني وبقيت تمام. في محضرك أنا ما عرفت الوقت الفات كان قدر شنو، كان كم. وكمان نقول له أنت الأهم ولي مهم، لأنه يعني ما في زول أو ما في إله مهم غير ربنا. إذن تعالوا وإحنا في خشوع لسه بنحضر نفسنا كده نستمع لتاني ترنيمة في باقتنا الليلة، يعني ترنيمة برضو جميلة مع القس فيلمون حسن. تعالوا مع بعض نستمع لها.

نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وحابة يعني أقول إنه إعادة توزيع الترنيمة دي مع فريق أضواء الشموع أدت طابع جميل جدا جدا. يمكن إحنا كلنا متعودين نسمع على يعني لسان القس فيلمون حسن أو حتى فريق أبناء كوش، لكن النهاردة سمعناها مع فريق أضواء الشموع. ربنا يبارككم ويا رب كل جديد وكل ما هو مبارك لمجد اسمه القدوس. إذن أعزائنا جينا يعني لموضوعنا الليلة اللي احنا ماشيين نتناقش فيه، وأكيد يعني أخبار برضو جميلة حنسمعها في الأمسيات دي منكم أنتوا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. الليلة مستمعينا ماشيين نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، عايزين نتكلم عن الرحمة، القوة اللي بتغير القلوب. في الأمسية دي أكيد يعني كل زول الحاجة دي هو بفتش عليها كل مرة ممكن يكون بطلبها، وكلنا يعني أكيد في حوجة شديدة لها، وخاصة لما نشوف الغير وهم في مصايبه. إذا مستمعينا لما نقول الرحمة ما بنقصد يعني الشفقة اللي بتخلينا نحس بالناس، لكن الرحمة الحقيقية إنك تحس بوجود يعني زول زيك موجوع وتحاول تخفف عنه وتجيف معاه حتى ولو كنت يعني مستعجل أو عندك أي أغراض تانية. لكن طبعا لازم توازن ما بين كمان الوقت وبين احتياج الآخر. في زمن بقى فيه الناس مستعجلين والكلمة القاسية بقت أسهل من الكلمة الطيبة، الرحمة بقت يعني عملة نادرة جدا جدا. مرات بنقابل زول عصبي أو قاسي ما بنعرف يعني الظروف اللي بمر بيها ممكن تكون شنو، يمكن شايلهم يعني بكرة، يمكن شايلهم حاجات كبيرة جدا جدا، أو ممكن يكون فقد عزيز أو تعبان في حياته. الرحمة بتبدأ من البيت لما نرحم أهلنا ونسمع لبعض ونتعامل بلين، البيت بيكون أهدأ وفي الشغل كمان بيكون الوضع أجمل وأهدأ برضو. الرحمة أعزائي المستمعين بتخلينا نتعاون بدل ما نتنافس بطريقة ممكن تكون مؤذية، وفي المجتمع الرحمة بتخلينا نجيف مع المحتاج ونزور المريض ونسأل عن الغايب، وكمان نواسي الزول اللي يمكن يكون حزين أو ماري بضائقة تكون صعبة. لكن السؤال هو من وين نحن ممكن نجيب الرحمة دي؟ الكتاب المقدس بيورينا إنه الرحمة صفة من صفات الله، وده بنلقاه في مراسي الصح 3 والآية 22، بيقول إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح. والرب يسوع كان أعظم مثال للرحمة، كان لما يشوف الجموع بيتحنن عليهم ويشفي المرضى ويعزي المكسورين وكمان بيغفر الخطايا حتى وهو على الصليب صلى من أجل الناس اللي بيصلبوا، وقال يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ودي قمة الرحمة. وبرضو السيد المسيح قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. يعني الرحمة اللي بنديها للناس يعني الله كمان بيديها لنا ويبارك حياتنا أكثر وأكثر. خلونا الليلة نسأل نفسنا من الزول يعني المحتاج رحمة مني؟ يمكن بيكون محتاج كلمة طيبة أو مسامحة أو زيارة أو دعوة صادقة. الرحمة ما يعني بتنقصنا، لكن بالعكس بتخلينا أقرب لقلب الله، وكمان بتخلي العالم حوالينا يعني أدفأ وكمان أجمل. يلا خلونا الليلة نملأ قلوبنا بالرحمة وكمان نكون سبب عزاء وبركة لناس كثيرة في حياتنا. تعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

شكرا لي يعني الفريق اللي قدم الترنيمة الجميلة والرائعة دي، يعني بجد يا ابن كوش يعني أداء دايما مبهر، ربنا يبارككم بقدر ما انتوا بتقدموا. بتقول الترنيمة: ماشيين في نص الليل والفرحة مليانة، وبيأكد المرنم انه الله ما سابنا يوم تايهين ولا احتجنا يوم ليزول، لأننا بإلهنا مكتفين. وأكيد في ده بنتذكر مزمور يعني 23 إنه الرب رعية فلا يعوزني شيء، أكيد. وكمان يعني إنه واثقين في ربنا إنه بيكون معانا في كل ظروف ومناحي حياتنا. إذن ونحن بنتذكر موضوعنا اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه الليلة، بنتكلم عن الرحمة، الرحمة أو الحاجات الأفعال اللي ممكن تحول أو تغير القلوب. منهم المحتاجين للرحمة. يمكن أقول لك المريض هو محتاج لزول يواسيه يزوره وكمان يدعو له بالشفاء ويصلي كمان من أجله. الحزين كمان أو الفاقد له زول أو الواقع في مشكلة أساسا، المحتاج يسمع كلمة بتاع التعزية أكثر من أي كلام تاني، ده هو المحتاج للرحمة. ممكن كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يكون الفقير أو المحتاج، الرحمة معاه ما كلام ساكت لكن مشاركة وعطاء. الأرملة أو اليتيم، برضو الكتاب المقدس بيقول يعني نهتم بهم اهتمام خاص وبدعونا كمان إننا نقوم برعايتهم. الغريب والنازح واللاجئ برضو محتاجين لرحمة، خاصة في ظروف السودان الكثير يعني مروا بيها وفقدوا بيوتهم وأهلهم، وهم محتاجين أكيد لرحمة. رحمة ما تكون كلام ساي لكن رحمة عملية قبل كل شيء. أما كمان الفئة الثانية اللي ممكن تكون محتاجة لرحمة، عندنا كبار السن، محتاجين نهتم بهم ونحترمهم وكمان نصبر عليهم ونصلي من أجلهم. يلا كمان برضو عندنا الأطفال، الأطفال يا جماعة محتاجين يعني معاملة خاصة تكون مليانة حب وحنان بعيد عن القسوة والإهانة. الزول الغلط أو البيمشي غلط أو الأصلا واقع في الخطية، أكيد الزول ده يعني ما محتاج لإدانة وبس، لكن كمان محتاج زول يقوده للتوبة بمحبة زي ما عمل الرب يسوع. أكيد الشخص المرهق نفسيا أو المضغوط ده كمان برضو محتاج لرحمة. مرات الناس شايلة هموم ما ظاهرة، وكلمة يعني خفيفة، كلمة رحمة بتفرق معاهم كتير جدا جدا. وأما كمان الماشي يعني أقوله ليك ده يمكن تستغرب شوية، أعدائنا كمان محتاجين لرحمة، ودي أصعب صور للرحمة يعني. لكن الرب يسوع علمنا إن نحب أعدائنا ومش كده وبس، وكمان نصلي من أجلهم. يعني أكيد أكتر زول محتاج للرحمة هو الإنسان الخاطئ، لأنه عظم رحمة قدمها الله لنا كانت في شخص الرب يسوع المسيح لما مات على الصليب عشان يغفر خطايانا وكمان يدينا حياة جديدة. وربنا يعني عاملنا يعني ما يا ربنا عاملنا بعدله واختبرنا ده كتير جدا جدا. من فينا يعني ما حيقدر يعني يقيف قدام الرب ويعدد مراحمه الكثيرة اللي دايما بتكون متجددة في كل صباح. ربنا إله رحيم، كل يوم بدينا فرصة جديدة في الحياة، ودي واحدة من مراحمه الكبيرة والعظيمة علينا جدا جدا. إذن عزائنا تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

قوم أمشي بس يعني بخطى واثقة وخليك متوكل على الله وقول الفات مات وأكيد الجاي أجمل وأحلى. شكرا لي يعني المرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. ربي شال كل الهموم, ربي فكاني من القيود. تعالوا عزيزنا المستمعين نواصل في موضوعنا الليلة, موضوعنا اللي بنتونس فيه وموضوعنا اللي بنتحاور فيه, موضوعنا يعني اللي دائما يعني بنفتش فيه على الرحمة. ويمكن كمان مرات بنفتكر إنه فئة معينة بس هي اللي محتاجة لرحمة, لكن بقول لك إحنا كلنا كده محتاجين للرحمة. إذن عزيزنا كيف بتظهر الرحمة في حياتنا؟ الرحمة بتظهر في حاجات بسيطة لكن أثرها ممكن بيكون كبير جدا جدا, منها في الكلام. إننا نختار كلمات طيبة بدل الكلام الجارح, ونشجع بدل ما نحبط. كمان بتظهر في الاستماع. مرات الزول ما داير يحل يعني مشكلة لكن داير الزول يسمعه باهتمام, خاصة لما يكون عنده يعني مشكلة كبيرة جدا جدا في حياته, بحتاج بس لزول يسأله مالك مشكلتك شنو. يعني ما بس مرات احنا بنفتش على حل لكن بنفتش على انه زول يهتم بينا ويسأل مننا. الرحمة كمان عزائنا المستمعين بتظهر في المسامحة. لما نسامح الزول يعني الغلط في حقنا زي ما الله سامحنا, كده نحن بنكون صنعنا معاه الرحمة. كمان أعزائنا بتظهر برضو في المساعدة. نجيف مع الزول المحتاج سواء كان بالمال أو بالوقت أو بالمجهود. وكمان بتظهر في الصبر. نصبر على كبارنا وعلى أطفالنا وحتى على كل الناس يعني الصعب إنك تتعامل معهم. بيظهر في عدم إصدار الأحكام. ما نحكم على الناس من الظاهر لأننا أكيد ما بنعرفهم. الظروف يعني الظروف اللي بمر بها حتى برضه نحن ما بنعرفها. كمان بتظهر برضه الرحمة في الافتقاد. لما نسأل عن الزول العيان ونزور الزول الحزين وكمان نتواصل ونسأل عن الزول الغايب. وأجمل حاجة إنه الرحمة بتظهر كمان في العطاء. نشارك الناس من الخير اللي ربنا ادانا لو حتى لو كانت حاجة بسيطة. وكمان الرحمة بتظهر لما نكون سبب يقرب الناس من ربنا. نصلي لهم ونشجعهم ونوريهم محبة المسيح في تعاملاتنا. مرات أعظم كرازة ما بتكون بالكلام لكن بالطريقة اللي بنعمل بيها

فعلا حياتك هدية من ربنا ليك وتستحق إنها تتعاش. إذا تعالوا مستمعينا برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد الترنيمة دي حتتعزبيها جداً.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

أكيد عزيزنا المستمع، أدخل على صفحتنا راديو سمر وحتلقانا ببرامجنا المتنوعة. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا عن الرحمة والأعمال اللي ممكن تغير قلوبنا، هل الرحمة معناها إن أتنازل عن الحق؟ الرب يسوع كان مليان رحمة، لكن في نفس الوقت كان واقف مع الحق. لما جابوا له المرأة يعني الممسوكة في الزنا، ما يعني أدانة ولا يعني أهانة، لكن برضو ما قال إنه الخطية اللي عملتيها دي حاجة عادية، بالعكس قال ليها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا، يعني رحمة، لكن دعاها كمان إنها تتوب. وبرضو مرات الرحمة بتخلينا ننصح الزول بلطف بدون ما نجرحه. الهدف ما بيكون يعني إني أنا إلا أكسب النقاش ده وإلا أنا ياهو الكلام الصح، لكن نكسب الإنسان الموجود قدامي. الكتاب المقدس بيقول في رسالة إلى أهل أفسس الإصحاح 4، صادقين في المحبة، يعني نقول الحق لكن نقوله بمحبة، ما بقسوة ولا بإهانة. ممكن يعني كمان يعني يكون في سؤال واضح ممكن يتخطى قدامنا، لما نصحح يعني خطأ زول، هل بنعمل ده عشان نجرحه ونثبت إننا صح، ولا عشان نحبه ونساعده إنه يتغير؟ عفوا، أكيد مستمعينا محتاجين نجاوب أو نرد على السؤال ده، هل إحنا مرات بس بننصح ونوجه عشان نثبت إنك أنت غلطان، ولا عشان إنك تتوب وترجع وتصحح غلطك؟ ولحد ما كمان نسمع للترنيمة اللي حنطلع بيها فاصل، اكتب لي وراسلني وشاركني وتفاعل معاي وقول لي هل السؤال ده إجابته ممكن تكون شنو. خليكم معانا نستمع للترنيمة مع أيوب إبراهيم ونرجع نواصل.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا، لكن في الختام عايز أقول لكم إنه الرحمة ما ضعف، الرحمة قوة بتخلينا نشبه المسيح، وكل ما نتذكر رحمة الله علينا خلينا كمان يعني نخلي نفسنا مستعدين إننا نرحم الناس اللي حوالينا، لأن الكتاب المقدس بيقول كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. إذن أعزائنا سعدت جدا بوجودكم معانا في أمسيتنا الجميلة والمباركة دي، وأكيد أتمنى أنكم كمان تكونوا استمتعتوا بالترانيم الروحية وموضوعنا اللي تناقشنا فيه عن الرحمة والأفعال اللي ممكن تحرر القلب، وأكيد مناظر كثيرة بنشوفها في بلدنا الغالي السودان خاصة في الفترة دي محتاجة لأن إحنا يكون عندنا رحمة في قلوبنا نتحرك كمان تجاهها. ولحد ما نتلاقى في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت

تاكن لكرنك زي ما الإيل بيشتاق لجداول المويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونقدم ليه

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينه مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10، حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال.
0: يا
4: منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة.

0: مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في
1: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
1: طبعا. كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي, يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا فاهمة, يعني حاجة بتكون بتوجعنا, حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها أو حاجة بتجرحنا فاهمة. يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا فيها لخبطة من المشاعر, فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول, يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه, لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا. يعني فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا ممكن الحرب, يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان,
0: خسارة زول من الأهل, زول قريب.
1: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب, يعني حتى ولو ما زول من العيلة, إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
1: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك, إذا صاحب ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
2: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
1: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك, يعني او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا بتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد يعني، ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
2: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك بس. يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو انا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كونه انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
2: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم. عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا. انت كده كده هتعامله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني. انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد.
1: ايوه
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي او المفروض انا اطلع عشان اشوف حاجه تانية جديده غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني. بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه. جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني يعني فعلا عشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا هعمل شنو حياتي انتهت خلاص أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني. وكلنا ما كنا متوقعين حياة زي كده. فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
1: حيكون أخطر لقدام.
2: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول زول قريب منه وما بكى. في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا زول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي أنا يدوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
1: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر هي الحياة ما حتقف. وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمرة وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشى وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما لسه أصلا حياة ماشى ومستمرة. وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريم. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية. ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها لكن في حيات كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده أنا دنيتي باظت يعني أنا
2: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
1: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني يعني ناس قالوا دايرين مثلا أقل حاجة فنفترض إيه مهم فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت فالأسوأ شهيد إنه في حالات كثيرة شهيد ما قادرين نعمل منها move on. ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادي, يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده, ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: أصعب بكتير
1: بكتير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس,
0: ما دفعه واحده خالص,
1: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
1: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصة يعني. فالموضوع هو process ورحلة, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
2: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد, يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أتدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة, بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي في وانا واسف اتجاه انت جاي هنا يعني ما فوزا حيستنى ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
2: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكرة انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندفر في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع، ولقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني،
0: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني، ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني،
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي أول حاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
2: جاتني إجازة كده،
0: جاتني إجازة يلا
2: إجبارية
0: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة، لأنه أصلا كنت شنو مستني أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي أنا عيانة، ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص أوكي it's okay، أنا دام شايف إنه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده إني أعمل حاجة it's okay. وهم كمان ما قصروا، ردونا choice إنه مثلا يا إما ما نمتحن هسا أو يعني just نقعد لغاية ما تتحل.
2: أيوة.
0: فبعد فترة بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت إنه هم فتحوا فرصة تانية إن إحنا نمتحن عشان نخلص.
2: واو.
0: and to graduate.
2: حلو.
0: فأيوة أنا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير استعجلت نفسك
0: خالص
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني
1: كلام
2: مدرين.
1: صح
2: اللعبه يا مدرين،
1: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدام دي. ورقتين هنا يا
2: عشان عندي واحده.
1: تفضل يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه؟ تعملوا ليه لعب ليه؟
1: ايوه
0: حركات بودكاست عارفه.
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل. كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره.
1: اوكي
2: اشرحي لنا لو فهمتي منه حاجه يعني.
1: انت فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه
2: انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اشرحي لنا
1: اشرحي لنا صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
1: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
0: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة.
2: لا دي دونا لا درسونا لا دي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زول مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: نتفاخر نتفاخر
1: نحيق من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض.
2: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه،
1: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده غير حقك.
0: قدامك.
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
2: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟
2: لكن ما دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ ولا هي سلة سلة؟
2: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة
1: والقومة القومة يا الله يا الله. يعني الموضوع ان المهل يعني في المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: ما له علاقة بالمهلة.
1: ما له علاقة بالمهلة.
3: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنت الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربعة حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعته يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الركوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
1: لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
3: كده أول جملة؟
2: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
3: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم.
1: ولا عامل نفسه نايم. اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون بس اوكي ده كنت عامل نفسك نايم.
3: لا لا لا
1: ممكن
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
3: لانه بتقع في الخريف. لا حاجه بتقع قل هوا.
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
2: النسيب الخفيف

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايات. سفر التكوين الأصحاح 6 بيتكلم عن قصة الطوفان. تعالوا نفهم ونعرف أكثر، لأنه القصة دي فيها الكثير جدا جدا لنا.
1: كفال 4. لكن موسى بدمان تراكما ومن الأمنوني وإذن من الهيبوني هيه وربي أبهزاتك من البلوني هيني حرار ربي سألايو للتأديك هليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأرواق بلت وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبط بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولدايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كم أبهزاتك إقل إمانوتهم وحري بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحري أفقريا ولديهو كم سلبرت سعديت برسارع أسرو إديك ديب جبتك بلسا بيليو كموسى إديهو ديب جبتو بلسا ودربو من جبتو أفقريا وكما قروبو لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو مني الأمنوكا أو إقلت أمريت مسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو مناتا إلا نكلئ تأمريت مني الأمنو وإذن من كلوكا مننيل قلماي جكاف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم قل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انت عفي أنا أتقدامي ككل رأسو بعل نسال أدمع إيسان حكو وحكو يقبركا تهاجيكا إيقبكو أنا بعل هديا الداقيت ونسال وطاعنا منتو لاجل آدمي أفل هيب ومنتو صموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهيبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علمكاتو مناتا موسى بيلا ومولاي عفيني حسب كبعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتكا إقلت لوقتو إنت إقل تتهاجيوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكمكا إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجي كاتو وكم أفوكا إقل قباكاتو وإنت أقولكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسع إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه أقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر أقبل حدقني حياي تعرف من نوم من اللي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادت ليكا بيليو وربي إقل موسى دي مديان بيليو أسك مصر أقبل قليب لقلق طلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدق سعنا يوم وجهت مصر توجه وتدهم ورا رب رفع وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تعقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أصنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حتى قوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكريتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن أنت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببو واتبكركا اجل اموتو واتجبي مصر اتمع عرفيت رب موسى تقابله واجل لقتلو شاقة لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلت بيكون انت اجليه مرعاوي دمنتا كربي تركايلو لوقت لهي هتا مرعاوي دم تبه وكشبو تقصد على وربي اجل هارون بيليو اسكرا بادوبت جيس غور موسى اجل تتراكب كو غور موسى تراكبا الدبر ربي وسعميو اسر موسى اجل هارون باي جار لربي اجلي بلو لاكيو اسأليو وبردو بكل لمعجزات لربي اجل اجريا امريو موسى وهارون اسك مصر اقبلو وسب قز اسرائيل كلهم قز حد جمعو وهارون بربي اجل موسى بيليو كلو اسأليوم وموسى قدم شعب معجزات اجرا وهتوم امنو وربح السور بوم كم على سمعو وكربتوم كم رأه كراكعو وسجدو

متعداي كفال أربع مرينا ربي معجزات موسى كم أيدا وقدرتكم أرى يوم إقل إسرائيليين لقباء وقل مصريين وقل فرعون قدرت أرى يوم بمعجزات كم سلهما إقل موسى وعد له يبن ريو اللي وعد اللي أبجتو أنتيهوكم لحط الموم وكم لها الزموم وكم لتعود ديبوم إن ريه وربي كل وقت وعدون دل أتمم إن ريو كم سلهما للا ودا بمعجزات للا ودا وإلى أجرا ربي بمعجزات ولا مستنكرات للان أجرا قدرت أرى قل مصريين وقل فرعون وقل إسرائيليين ما قل كل الدنيا ربي قادركم تو لريه كم سلهما ربي وعدكم لأتمم إن ريه ولمصريين بس حروم لقباء وبسلطتهم قدم قدرت ربي ومعجزاته حتى كم ألبهم لرينا كديب اللي كفال اللي منفهم قدرت ربي كم سلهما وعدوا قل موسى ابن نصر

معجزات ناي ربي وعجائبون ري كدي بيقول لك فاللي موسى كم سال النبيات لبعدام بلا رسالة الله قدرتكم ألبو وهتو حوانكم تو ولا مسؤولية الله كم يرفع لاري ولا اعترد ريو اعتراض لنايب كفوتو اقل فرعون اللي واجهو كم يقدر سبت قدم إلا الأمر وهتو قدرتكم ألبو قدرتنا يهجي لقبا قدرتنا يمات كارام فصاحتكم ألبو ما أن لا اعتذر ريو دي بقول لنا من ري تكم لتحرب ريو لما سمس إلا سرد حتى منا هجي من يسمع كفوتو لشعب هجي من يسمع مقلي دبية وكال ايتما تتهرب لنايو بسميت ربي رب منتو من لبلوني ينأمر من لبلوني هني لبل كمن يسمعوني مقلي دبي لب وموسى دي بنفس سقطكم على تقلو وسقطوا بربي ما ضعيفتكم على حوانيتكم تا ان ري كدي بيقول لك فال اللي رب قال موسى للسال مي تلت ايديك حليت لبلو بموراهو مورا اقل وعالة لتنفع بعلا اباقين دلوعل السلاح ضعيف لقبا وحوان وبزحلي ينفع وبزحلي لا دمع وبل السألو كمثل فرعون ومركباته وجيشه وفرسانه إلا مورا لم تودي لكن ربي مودية آية تودي منا ومعجزة وفرعون لا تقلب آية قبي وسلاح فرعون ولا سحرت لنايو ولا شحرت تيتو اقل قلوب لي قدره كالمورا ما اقبلت أروى اقبلت كرمز اقل سلطت نايو قبت كم سلوما لمورا لا أروي لا رمز ناي شر لقبا وشر قل الرمز ربي قل سنيت لتنفعب كلا سحر نايا مصريين يقولوا قلب لأروي لمورا الأروى قبت بهلت توم لمصريين بسحر لتنفس بتعلو لشحر لنا يوم ما يخلق وديو بلا مورا هتا حواني تلعلت أروى لأقبلت وسحرهم لقلبت وهتوم يقل لابطورا يقدرو مورا قل يدوا أو جامدت قل يدوا يقدرو لسحرهم لابطلت وبسحرهم لجربو وحتى ليقدرو كربي بسنات حوانيت مورا لتمثل مورا موعلاي كلهم لسحرت لماهرين ناي فرعون قلهم لتقلب ولا سحرهم قلوا لقلبت انريح وبلا مورا أروى لأقبلت لسحر لنا يوم وتومكم فللو وقل قدام قل إسرائيلين لقباء وقل بعد سحر لنا يوم معناتكم ألبو وقدرتكم ألبو قدم ربي وأساليبنا سحر لنا يوم كم فشلت ما إنريه كم سلهما معجزات بعدت إديكا دي بجبات كاتية لبلو قل علامات بعدت قل تقباء وقل مصريين أسك مصريين قل وجهة وهتا برست الإسرائيلين لبرسكم نجس وكويل الأولى علو التوم يتوجه بها أسك مصريين وجهة بها كلا إذا لعوفيت لعلت مقبت برست حريهينكم أفقرايا كما قروب لبعد هيت أقبلت وحييت وتعافيت ومنا قروب لبعد ومنا قررنا جلد لنا ومنا قنوبته يتفنتيت كاليت معجزة بعدت هيني من رأيه معجزة بعدت إذا يتقبي بمعجزة الله نفسه قل سقط قل ركب بنفسه قل وسق إيمان بنفسه قل هل قلوب ترب قل التنكب كم سلهما بقدرته قل إيمان وسقط قل هل قلو كالي من رأيه مسمسة بعد موسى لتنفع بو لسانية تقيلتو أنا كم وطا أنا أو قدرته قي على بيه فسحي أنا قل أقنع أقدر لبل كم مثل موسى كم مثل فرعون قلت هاجي أنا حيلة لبيه وفصاحة لبيه لبلو لا بهلت وطا على بهلت نيقبي هتو قدرتنا هجيا فصاحتكم ألبو لاري حقو كل اللي ما سمسو كلسا بعد لك لبلو كما سمس ليت عدم قدرت ليت بلتها قندي العلي اي حزي نية ألبية لبلو بعد لك أنا زمنيه نفر بعد حري أنا يقدر يحزي بهلت كتب الله ربي كم حركان ريو لكن حروقت لنايو بطيئت ويشفق لكن دي بالله لعناد ناي موسى كما أقدبيو وكم حارق عيون ري وقدب لنايو حق الحجير وقدتو ورحمتو اقل ديماتا كمثل آدمي مثل قبرو وتقبرو دول الحرق ولا الدمل ولا عسيو حروقتو ديما كم يديم ولا نعمتو ولا فتيهو اقل لقبرو دايمام كم توما ان ري كما سمس ناي موسى من محارق عيو حروقتو اقل ديمايكو اقل حجير وقدتا كمن حروقته رحمته وفتيه تبزح وحرم لبلو ربي سيديا يقل حبكاته اللي سيديا اللي حوكاته وتمنتو هارونتو هتو بسميت كلت حاجة هتو قدرت هجيبو كتو بنتا تبلو لشعب لسلك هتو مبلقاي نايكا قبي وهتو لكتكا اقل لشعب الحبر وهتو قدرتنا هجيبو وفصاحت بو واسك الله موسى اندل تهرب نريو قل اسكمنا مسؤولية الله اقل اجليا وربي كل الاقبوية مسمس نايو دابا وحري قلت بين لنايكا قلت بين تبعت لقبا كله أكشب لبلو ودي إلا علامة نايا قلت شعب لوادايا وتقلهم لتحرروا من أرض مصر أرض دقب رنت أسق أرض حرية لفقرو حقوموتو اللهم حقوموتو كلهم مثل فرعون لنايوم وقتنا حكمنا فرعون حق ريما وحكم بعد دول مزقة لمصريين الذي بمدرة عزب العلو وقل موسى فرصة مزقته كم سلهما الذي بيان رئيه يسوع نوس ديب مصر كم أتا وكم نبرة ديبا قل وقت حود كم سان حديبة أسك هيرودوس ميت كم سلومة يوسف استعد ديبة أقل لا حزئت لنا مريم
أسك مصر كم لجأو وحري دي بربكم تهاجيو حقولا أبا حق موتا حقولا لقتل الحزل علىو لقتل الحزل على هيرودوس حق موتا كم أقبل أبو وكالي من رأي سيتو كم ولدت ولولاد لنايو لولا ولديو جرشوم للت بهل بهلت لقانا لقونو يبعتا وكالي اليعادر للت بهل وبهلتتا ربي سيدياي بهلتو كم سلهما موسى من دو الدين ريو مثل أسرته مثل عائلته عند جيس عند سافر ريو وعند سافرين ريو السيتو أجنيت عند حو أولاد عند حدقة أسك مصر عند جيس إن ريو وكم سلا ديبار ديثرون العلا ديبا لمورا لصعب الديبا العلا لمورا أداتنا رب لقبت ورب لتنا فابا إن ريا مورا العباقي حمولا وعلبالا بعدت معجزة موسى لوديا سع وقت ديب سفر ديب اللي كتاب اللي سع وقت فرعون اللي بربي لفرعون أزنع لبل نريو كم سلومة سع مرت فرعون نوسو لبو أزنع لبل وبا فكرنا يا بشر فرعون نوسو لبو لازنع له وهتو رب العارض على وقدم إرادته بدر على كم سلومة إلا اللي تنفع وأسباب اللي تنفع ومسمس بلتهاج على ولا أسباب للذكر العلا وبلتهاج العلا قل شعبي الأفقر السنع لبو للدللته وكالي ملبل ود بكرييت للبل لما متارينا علامة وعلاقة تردت مثل شعبه كشعب إسرائيل كم بكرنا ينسو ولا شعوب البعدت يقول لكم تلي ولا شعوب البعدت كم ميرحت ودليل قبه ومحبرت وأبوهم ربي وأبصبوهم لشعوب ربي قلت أمر بحلته كتوم كم مجتمع حود قل كل الدنيا قل تدحان وقل تتنجي ربكم مجموعات أو كم مجتمع نسى يوم كم سلومة جفر ماي ندكرون ريوم إلا بهلت قل آدمي لم حاجزو قل أرتع من ماي قل سيت القباء وقل طهارت القباء وقل حسب القباء وليلة كشب قل يموت تلا لبل دي بلي كم سلومة دي بلي من لبلا كشب على أو لعلة بلا كشب على إن ريه وسيتو صفورة لتتبهل متودي قل موسى قل لتكشب بقالت وانت مي انت تبلو انت اناش انت تبلو ولا بهلت انت اقليه كم اناس أو كم حيما رأيك تبلو بحلته وقلت كشفكم على قلوما تحبرنا واهتمت بل انت مرعاو دم انت لا بحلت لا دم لناي جرشوم لولده من موت لتنجبه بحلته ولبكر لناي سبت على اللي كم سلفيت مدحن أو كم نجاي سلف بحلته يقل شعب إسرائيل واللهم لمصريين لأبكار لنايوم لتميت لأبكارهم لميتوما ولا ولدهم ولا نايو لبكر لنايو جرشوم لتنجي انريو كم سلهما يسوعكم بكر ناي خليقة نسو ربي كديبة تفاسير من ري قيمة ناي كشبو قل تكفير زنب أو قل مغفرة توقد لنا توقد تا متكلابات ولا طرس وربي من الحمد ريو اللوم لسلطات لتحدو ولا تكشبو اقلوم لحمد دوم وكالي من ري ركوع لنا يوم وسجود لنا يوم ان ري ركعوا لا ركعوا وسجدوا وبلا العبرانيين دي بآياتو دي بستاتنا يا ربي دي بخطتو أتو كما هتلو ستتا يا قلوم بمعجزاتو اقل عبودو ككل اللي قلو نجرة اقل عامرو وعلى غد قلتها اللي قلوم مسلو بلو كلو بلك إلا كل معجزات وبلا إلا رموز إلا كل دي بلا تحبرتا هتو كم خالق ومدحناي ومن قفايوم اقل عامورو كم سلهوما للدنيا لبعدت أسروم قلت قبا كهتوم مجموعات حديد رمز قل كل الأمم لبعدت اقل رب قلت آمر وقل كل الدنيا اقل قبي منقفه اقل حبره اللي كله إلا كله علامات ومعجزات ورموز ركبو كم سلهوما من قبرنات تحرروا اقل مصر ربي على قديمة اقل تهل اقلو ولا علاقة الله ابقى بيوم كل البشر اقل ركبه.

از دیب معجزات موسی لودیا معجزات دی بگن تا گیتو لمعجزات الله ربی قدرتو گل رئی و تو که درای کم تو و عتلیت قلبو کم تو و وات حد مقدمی هولت بتر قوت کمی هلیت و هتو ربی لکون کم تو فرعون حنتیو کم تو ما گل رئی لودیا معجزات کمن الا معجزات الله لمورا لبدیر انواع لعلب بل علا تدیه لعلت ابکم ایدیو جهتا أروكم بالسيا وحريمتي بديهو موراكم عقبلت وبزنا بس بتكم بيليو إنري كملي بلو كربك الموسى بيليو كموسى الرب مبيلا من الأمنون مقلي بلتو مقلي ديتو لشعب الإسرائيليين من الأمنون وربي تهاجي كمل بلوني مقلي بلوم تبيلي كرب بالسديو وبيليو إلا تديك الليت ميتا بيلي كموسى بالس مورات بيلي لا مورا إلا تبديك الليت وقرب بيلي وكم وقريا تبديهو أرواق بلت وربي بيليو ديك مدد وبزنا بس بطبيلي وكم سبتايا تبديهو موراق بلت إلا قل موادايا ربي من بسيط لقبا من سنعت لبسيطة من سلح الحمق تديهو لتنبر العلت ونوالا وعلب بلعلا أباقي حمولا وعلب بلعلا هتا معجزة وديا قل كربي من سنعت ليتنا فعلة مثل قلال وحوانيت من معجزة ودا مورا لجامدت كم أروي أروح لبا سنعت وديا وتسعوة ألم بقبت وزنب لبا وبزنب لزبطيا ريمت تأكانا بالسيا لقلمي لمورا لا كم علامة ومعجزة رب لقدرته قل لرئي لا تنفع بها كرب لقدرته بكل مخلوق بقبقى مخلوق بكله بلا تنفع بلا قدر ولا صنعت جامدت كم سلمورا حوانيت لقبت لا تسعي واروح لبا كم سلأروي وده كم سلهما ما فقديو ربنا أبا وكال أنا وقلوم لتهاجيكو ووعد لوعدكوهم أنا ندبي لتهاجي وبلوم أنا رب أبوكم أنا رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب الإسرائيليين كلهم كم سلهما إديك دي بجيبك آتيا بيلي كديهو دي بجيبتو دول آتيا دي بجيب دول آتيا ما عقبلك دول أفقرايا من نجيبو من دا قبت فقرت كم بررسد قبت وزعادة كم سلبرت قبت زعادة بايدة كرب مبيليو إديك دي بجيبك بلسة كدي بجيب بلسايا وكم أبقى كم قرو بلا بعد قبت أيت اللي قلمو داي رب كله هتو كم حزا كم شكل وكم الحاية وكم الحامم وكم كأير وكم الأسنة كم رادو كم ودي وكل مخلوق دي بديهو كم تو وحتى كم يتقلبو لمخلوقو كم حزا لوديو وبلا معجزات الله هتو كيدراي وربي كم تو قلر إيوم كم سلهما لسحر لنا يوم كم ينفع قلر إيوم لوديا معجزات حقوهما إلا معجزة إلا نحق كل إيتن لرى لديهو اندت برست سعادة بيدة لقبت كم سلهما لنا يوم ورا المورا الأرول عقبلت إلا كل معجزات حقوهدا مني الأمنوني مهنا دي ما بيليو كم بيليو منا ما منا نهر ما ينسا والتأرد كعيو ولا ماي لمن نهر نسأكاهو دم لاقب بالبيلي فهلت ماي مايتو ودم دمتو لكن ربك مرادو من نسان عيو سنع كم حزا قايرو أبسل في تلا خلق أيو سبت قبا خلق أيو كل لقبا لا خلق أيو وبمعجزة قليدة إيك اللبو كلا خلق أيو سنع قروب آدم لقبا جامد لقبا كم مورا ماي لقبا ماي دم لبلس لكن آدمي ساحر لقبا ولقبا لقبا وآمر لقبا إلا معجزات الله قليدة يقدر إلا ربك المودة إلا معجزات الله لشعب قل حبر كم سلهما أقل فرعون كم ربك اللي أمور كم سلهما فرصت له يبوم لعلى لفرص اللي ميتة أقل توب من عبادة أسنام كم سلهما من قبر نوت قدام وقياه قل اسمه وتم قل أمور لشعب إسرائيلية أقل حر دي قبي فرعون ولا شعبه لمصريين ما ربك اللي أمره وديب قل توب فرصتها بيوم كأبميها بيوم تلا فرصة الله معجزات رأيهم لا معجزات الله ندر أو وتقول عقبله كم سلومة تشجيع قل موسى موسى أنا قدرت هجي على بيه أنا لقد أنا فصاحة على بيه قدرت هجي على بيه قدام قل التغنى يقدر ومسمس عندر عبزح كم مسلوتو وتكلكم قدر وكم مرادكم من اللي ينفع صنعت لمورا لمسلكم سلهما ماي كم ماي للتأمر ودمكم دم للتأمر لماي دم لبلس قدرتكم بقل لرئيو لوادايا معجزات كم سلومة قل موسى أنا مسلكه ليكو اتفساحت كليت أنت أتنكب إني قبي أنا قدرت قل حباكات وتتهاجي أنا كإدراي أنا لا معجزات إلا كل لوديكو إقلكا هيقيا قل الحماكا ولا تبلو قل حبراكا ولا سديك كاما بعد قل حباكا كمس الهارون حوكا قدرت قيا لبو كب قدرتك وبقدرت آدمي أنا لهبكوتك ربي قل آدمي قدرت للحيب من قدرت لك فليو من عقله ومن فهمه فهم لها بيو وتمييز لها بيو ومن حيوانات لبعت كل لفنتيو ودي بقى الدنيا سيطرت قلت لقلو قلت تكون كله لحظة هتكم حتى يتقلبو كديب قدراتك وديب مهاراتك ليت أي تتنكب ديب يتنكب أنا كله قلي دكاتو بيلي قل معجزات الله ربي قل موسى قل شجع كم سلهما فرصت قل فرعون وقل مصرين قل هبت ربك العقبلو
ومن أكيد للو الدل على ولا قبرنو التإسرائيليين قل عقبله وقيا هو قل اسمعو قل يطيعو ولا شعبو قل عرحو إلا معجزات اللوادة كمعجزات قل ميت اللوادة يا ربي قدرتو قل لاري قل مصريين فرصة قل هبو قل موسى تشجيع قل الركب كم سلهومة قل فرعون قل توبي ولا شعب قل تألك إلا كل الأرقى ربي قدرتو قل لاري ولا أسنام ولا سحرت قدميهكم حتى ألبهم وقدرتكم ألبهم ما قل لاري لوادة معجزات.

كفال أربع. لكن موسى بدقمان تراكمة ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هيه وربي أبهزاتك من البلوني هيني حال الرب سأليو للتأديك هليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأروع بلد وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبط بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولا دايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كم أبهزاتك إقل إمانوتهم وحرى بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحرى أفقرية والإديهو كم سلبت سعديت برسارة أسرو إديك ديب جبتك بلسة بيلي كموسى إديهو ديب جبتو بلسة ودربو من جبتو أفقرية وكما قروبو لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو من الأمنوكا أو إقلة أمريت بسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو مناتا إلا نكلة تأمريت من الأمنو وإذن من كلوكا من ننيل قلماي جكاف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم إقل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انتعفي أنا إدكا داميكي كل رأسو بعل نساء لأدمع إيسان حكو وحكو إيه قبركا تهاجيكا إيقباكو أنا بعل هجيا الداقيت ونساء الوطا أنا منتو لإقل آدمي أفل هايب ومنتو سموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهايبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علماكاتو مناتا موسى بيلا ومولايي عفيني حسبك بعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتك إقلت لوقتو إنت إقل تتهاجا يوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكم كا إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجا كاتو وكم أفوكا إقل قبا كاتو وانت أقول لكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسا إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه أقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر أقبل حدقني حياي تعرف من نوم من لهالي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادات إتليكا بيليو وربي إقل موسى دي مديان بيليو أسك مصر أقبل جلب لقلق تلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدد سعنا يوم وجهت مصر توجهه وتدهمور الرب رفع وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تاقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أسنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حتى قوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكرييتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن أنت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببو ود بكركا إقل أموتو ود قبي مصر التمع رفيت رب موسى تقابلا وإقل لقتلو شاقة لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلت بيكون انت اقليه مرعاوي دم انت كربي تركايلو لوقت لهي
هتا مرعاو دم تبه وكشبو تقصد على وربي إقل هارون بيليو أسكا بادوبت جيس غور موسى إقل تتراكب كو غور موسى تراكبه الدبر ربي وسعميو أسر موسى إقل هارون بأي قار لربي قليبلو لأكيو أسأل

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، التفاهم الأسري بين الزوجين. الحلقة دي خاصة جدا جدا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، موجات جديدة من القمة. يعني شنو موجات جديدة من القمة؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتتكلم عن مثل مهم، مثل الزارع. تعالوا نعرف المسيح ده ضرب المثل ده ليه وشنو هي رسالته.

0: يا ظبط كورك مالك انت الرادي دي ما سامع انت
1: ما سامع الرادي
0: مالك انت ما سامع الرادي بقول في شنو ولا انت بس النوع اللي بتسمع بجاي بتطلع بيضانك بجاي
2: انت قول كلامك ده كويس يعني شنو ما انت الرادي فيه كلام كتير اي كلام كتير بس تدخل في راسك وتهضمه
1: ازيكم
0: كتير في امثله كتير وحاجات كتير جدا
1: اخباركم ازيكم
3: انت هاد انا اول مره
2: اشوف دقيقه
1: افانجيل ده
2: انا قاعد اتكلم معاه يسمع قاعد يقول لك كلام كده ما جاي يعني
0: كيف انت
1: تسمع ما مطنش
0: الراد ده ما قدامك ما قاعد تسمع انت ولا قاعد تطنش ولا تعمل فيها رايح
3: بتتناقش
2: اي حاجه كان قاعد تسمع دي بتقد لك اذانك ذاته يا اخي
0: لا لا لا يا اخي لانه في امثله وفي قصص جميله جدا وحاجات كثيره
2: كيف يعني
0: يا زول انت حصل مره انت زرعتها
2: موضوع الزراعة ده انت صحيح ممكن تزرع مانجا يقوم لك تفاح انا نفسي في تفاح يعني
1: فرندقس تزرع فول يطلع عدس
0: ده شنو ده عربي عجيب ده
3: انتوا صحيح بتعرفوا الزراعة بتعرفوا الزراعة
2: في المهم انا بسأل سؤال جدي
1: كده يا جماعة
2: هل انا ممكن ازرع مانجا واكل تفاح
0: ابدا ما بيحصل
2: ليه ما بيحصل
0: مو مستحيل
2: كيف يعني
3: انت بتزرعه يا حول بتحصد يا انتوني
0: وده ما بيجي كله كله لانه البذره بذره هي معروفه يعني الحبه دي ما ممكن تتقسم اثنين او تنقلب برا من الوطن
1: ولكن ذاته الكلام احيانا مرات ما بكون بس الزراعته قال لنا ما زرعنا ولا شنو تشوفونا مملسين كده الكلام في الوطه ذاته حرموها تهربوها فوق الشوك فوق حسكنيت
0: وذات التربه دي انواع
1: ايوه صدق ايوه
0: التربه دي ذاتها انواع
2: دقيقه دقيقه هسه احنا بدينا بالراديو هسجينا للمانجا والتفاح
1: والزراعة والواطة كلام كتير
2: كلام ده كده يعني ما واضح
0: الدنيا دي ما مثال وحكم جميلة زي المسيح زمان كان بضرب أمثلة وقصص
1: هيبقى هنا صرت المسيح
0: مهمة جدا
1: سنواني قال زول قال المسيح والكتاب ما في زول عنده نص يحكي نفس الحاجات دي
3: أنا ما هسه من قبل بسمع فيكم التربة والتراب البرنامج اللي كان بيسمع فيه هيثم ولا عايز إلا أنتون يسمعه يهو بتاع الزراعة ومشروع الجزيرة وما بعرف شنو الزراعات الكثيرة دي
2: أنا قلت دار تفاح ما قلت جزيرة ولا
3: عشان كده
1: كليه ولا عدسية سمح
3: هيثم بشاكل فيها تاري عشان ما قاعد يسمع برامج الإذاعة دي
1: طيب
3: يا جماعة يلا قمت قام جاني في راسي اتذكرت النص اللي كان عملوا السيد المسيح وضرب للتلاميذ مثل بالزراعة دي كده تعالوا افتحوا معي في إنجيل لوقا الإصحاح 8
2: أها
3: إنجيل لوقا 8 الإصحاح 8 نقرأ من الآية 4 لحد الآية 15
1: طيب
3: خلينا نقرأ لكم وبعدين كده أنتوني ده ذات واسمع كويس عشان تفسر لنا الكلام ده
2: ما في مشكلة الراديو بتاعكم ده اسمه شنو؟
1: راديو سمر
2: راديو سمر معلو اسمه جميل كده
1: أيوة
0: عشان الناس بتونس تقعد
1: ونتسامر في كلام الله ذاته
2: أيوة كويس
3: خلاص تعال نقرأ لكم النص ده هو اللي هو قلنا في إنجيل لوقا الإصحاح 8 من الآية 4 لحد الآية 15
1: اتفضل
3: بيقول الكتاب فلما اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة خاطبهم بمثل خرج الزارع ليزرع بزاره وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فداسته الأقدام والتهمته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما طلع يبس لأنه كان بلا رطوبة ووقع بعضه في وسط الأشواك فطلع الشوك معه وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة ولما نبت أنتج ثمرا 100 ضعف قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع وسأله تلاميذه ما هو مغزى هذا المثل فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال حتى أنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون وهذا مغزى المثل البزار هو كلمة الله وما وقع على الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخنق الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا وما وقع على الصخر هم الذين يقبلوا كلمة فرح لدى سماعها وهؤلاء لا أصل لهم فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون وما وقع حيث الأشواك هم الذين يسمعون ثم يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها وملذاتها فلا ينتجون ثمرا ناضجا وأما الذي وقع على الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ثمرا بالصبر.
2: يا سلام
0: يا سلام. القراية
1: عادي يا إناس
0: المطلوبة،
1: يسلم ايدك ويسلم زوجك واختيارك.
3: ان شاء الله بس جات معاه كلام الزراعة
1: الصميم في الصميم.
0: هذا الكلام
1: عزالة انت من يومك عزالة.
2: كلامك داك يا دوق علي،
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
2: يعني انا هسه زياته في دي لسه
0: كده. احكي لنا اول حاجة، قاعد لنا الكلام ده عشان الناس اللي ما سمعت القراءة او ما بتعرف تقرأ تسمع إيه عليها من خلال الحكاية.
2: الكلام ده جميل جميل جميل جمال معدي.
0: تفضل.
2: يعني هنا المسيح قال شنو؟ الكلام بتاع الله زي البذرة، وإحنا عارفين إنه البذرة ده بنشيله وبنزرعه، لكن قال في أنواع بتاعت ناس، كل واحد زي بذرة دي، بس في واحد فيهم وقع في شنو؟ في السكة، فالناس داسته، لما نتفتت جات طيور شنو؟
0: أكلته.
2: ده قال زي الناس اللي بيسمعوا كلمة والهموم والمشاكل الحوالينهم بيخليهم ينسوا الكلمة بتاعت الله ويضيعوا فيها. والتانين ديالك وقعوا في محل شنو؟ قوي، حجر، الحتة زي الحجر ده ما خدت فيه بذرة
3: ما بتقوم،
2: ما فيه موية
3: نعم.
2: ما بيلقى رطوبة حتى عشان يتفتح، فحتى لو يتفتح حبة كده الشمس ده بيدوق فوقه بيحرقوا طوالي. فذي الناس اللي بيسمعوا الكلام بتاعت ربنا وقلبهم بيكون شنو؟ ناشف، ما في تجاوب، زي قبل زي ما هيثم قاعد يتكلم معي انه انا قاعد اسمع وما شغال بالموضوع. ففي ناس كده برضو، وفي باقيين منهم وقعوا في الشوك وخنقتهم الشوك. خنق الشوك، الشوك بيخنق الزرع كيف؟ انه الزرع بيكون طري ولين، فلما يجدوا الاكل ما بيوصل فوق، فبالتالي الحاجة بتنشف. ففي ناس بنفس الكيفية بيكون عندهم هموم بتخليهم ما يشوفوا، بتعمل لهم زي الخنقة دي، ولا يسمعوا كلام الله كويس عشان يعملوا بيه. فأنا خلي بالنا لما نسمع كلام الله نخطه أول، ما نشتغل بالهموم أكتر، لأنه في كلام الله دائما في شنو؟ في حل. وأحلى حاجة وأجمل حاجة في الصورة دي الناس اللي جابوهم في الآخر خالص، دي قال دي لما نسمعوا الكلام ده أول حاجة بيفرحوا عشان عارفين ده كلام بيتعملوا
0: تعربن.
2: فلما هم يطبقوا الكلام ده في حياتهم، حياتهم بتكون مليانة بركات، مليانة سلام، مليانة نعمة، وعلاقتهم كويسة مع ربنا. حتى الظروف دي لو جات، لو التحديات جات، بيكونوا شنو؟ زين وسمحين. زي حسن قبل أنا لقيته مبسوط وبيضحك، شافني كده أنا ما شغال بالكلام اللي هو بيسمعه. فنفس الحتة لما نسمع كلام الله ده أي محل بنمشي بنكون زي النور، أي حاجة ما مظبوطة بنعرفها عشان كلامه جوانا، وكلامه ده بيكشف كل حاجة في الدنيا. ده التفسير. كان في حاجة كمان أنا نسيته ممكن تقوله.
3: عادي يا أنتوني، الليلة قعدت لنا النص ده زي ابتهاج بالضبط، أتاريك حكاي
2: نادي نتعلم.
3: بجد يا جماعة، يعني أنا عرفت من المثل ده بقدر شنو الفلاح أو المزارع الكويس بيعرف كيف يهتم بالشجر بتاعه أو بالزراعة بتاعته، فبيهتم بأنه يغرس أو يزرع في المحل الكويس، في التربة الكويسة، زي ما قال هيثم أنه جبال في أنواع كثيرة بتاع التربة. فعشان أنت تزرع في محل كويس والثمر بتاعك ده أو الزراعة بتاعتك تنتج ثمر كويس وتكون ضعف الحاجة اللي أنت زرعتها، لازم تختار الأرض الكويسة اللي أنت ممكن يحصل فيها إنتاج. الله هو اللي قاعد يزرع في قلوب البشر، هو اللي قاعد يثمر فينا. فالمثل اللي ضربه للتلاميذ قال فيه كم أنواع بتاع تربة، والزارع ده ما في واحد هامل يا ابتهاج بدون مؤاخذة للجملة، بيكون ماشي والكيس مفتوح بتاع التراب، بيكون ماشي نص العيش بقع في القش، والتاني بقع في المحل الفوق والحجار، والتاني بقع في محل الحفر، البقع ده قال في محل في التربة ساي الطيور دي بتيجي شنو؟ ما الطيور بتكون حايمة زي ما بتي ما الكردفاني ابتهاج، الطيور بتيجي حايمة دائما في محلات الزراعة
1: صح.
3: فبتستنى التراب اللي بقع ساي ما واقع جوا الحفرة بلقطوا الطير.
2: بس الدفي فروس وعبر كده.
3: أيوة. فهنا المزارع بيكون شنو ماشي ساي تاري بزرع في الفاضي قبال الطيور جشالوا العيش الوقع في الطريق وفات بين. لكن لما يزرع التراب ده يرمي جوا الحفرة البحفتة دي ويغطيها بالتربة أكيد بعدين المطر لما تيجي تنزل التربة دي البذرة البذرة دي بتطلع وبتنتج ثمر كويس جدا جدا.
0: أنا يعني مبسوط جدا صراحة من الاختيار بتاع أنا المقطع يا جدا جدا. وكمان يعني البسطني أكتر لوقا هو بيسرد القصة والأكبر الجمال والأحسن فيه المسيح لما يتكلم بأمثال في حتات كثيرة لما نيجي خاطب التلاميذ
2: مثل ده كان ما فسره لك
0: بيكون صعب
2: تفهم وكله
0: ما بتفهم كله كله. لكن يعني على بداية الحتة اللي بدأت فيه إيناس إنه قدر شنو الإهمال بتاع الزارع. الزارع بيمثلنا مرات كثيرة بيمثل حياتنا إحنا القادة
2: بيمثلنا أنا شخصيا الخدام
0: الناس اللي دائما مثل أعلى الناس اللي قدوة دائما في الحياة حتى بمثل الأب في البيت بمثل الأم في البيت الأستاذ. فالمثل ده يعني زي ما أنت قلت غنيان جدا جدا. المسيح قصد فيه حاجات مهمة جدا ليك ولي. وأكيد في خلال الحديث بتاعنا الناس هتلقط الكلام أو هتلقط الكلام وممكن يكون مفيد بالنسبة لهم جدا جدا.
2: عشان كده ممكن شنو هو مؤكد
0: طبعا.
2: قال لك أنت الكلمة اللي تجي في حياتك تجيب ثمر
0: كويس.
1: أيوة.
0: فعشان كده عايزين نوصل الكلام ده بطريقة بسيطة ونديها مجال بتاعه كل زول يقول الحاجة اللي جواه كده وياخد المجال الكويس عشان إنه الزول بيسمعنا ده يفهم المثل ده كويس. المثل ده بيعني البذور دي الواطة دي الزارع ده هل الحاجة دي يعني يومية في حياتنا ولا
1: أيوه.
2: قبل قبل قبل ما تتكلم ابتهاج يعني الحتة اللي قال المسيح إنه أنتوا تفهموا الباقين ده يسمعوا بأمثال يسمعوا نعم. سمع لكن ويشوفوا لكن ما يفهموا أي حاجة. فهنا في فرق ده امتياز ذاته.
0: أيوة.
2: إنه يكون أدانا إنه نفهم الأمثال دي. تفضلي.
1: أنا عايزة أقول إنه هنا المسيح في البداية كان الناس متجمعين فالمسيح وظف اجتماع الناس حوالينه جايينه من حتات كثيرة في انه ورى واحد من الامثلة التطبيقية من الحاجات اللي بيعملوها. مرات كثيرة انا ممكن اشرح لزول يعمل الحاجة كيف لكن ما زي لمن اشرح ليه بشكل تطبيقي عمي. فانا بعتبر انه ده من الامثلة التطبيقية الحياتية الواقعية اللي عملها السيد المسيح وما في زول ما ممكن يفهم هو قاصد شنو. ببساطة بدأ يقول ليه وقال لهم من حاجة هم عايشينها وبيعملوها. فكان بيتكلم عن نفسه كزارع هو اللي أخذ المبادرة دار يزرع. الله عنده كلام لينا فأنحنا كبشر عندنا أربع طرق بنتعامل بيها في التعامل مع كلمة الله. وقام شبهها بالشكل بتاع الأراضي بتاعت التربة. إذا الله هو اللي بيقول الكلام شخص المسيح هو اللي بيقول الكلام وكلام كلام للحياة كلام مثمر. وقالوا لهم أول مرة في شكل كبسولة لدرجة قال لهم أها الدار يفهم يفهم الكلام في معنى الشاعر من له المعنى في بطن الشاعر من له أذن للسمع فليسمع. إتا مرات إحنا شكل السمع بتاعنا بيختلف بمعنى إنه إتا كثيرا أكون قاعدة بنادي لبيتي أقول لها إتا طرشة ما بتسمعي هي ما طرشة هي بتسمع لكن الكلام اللي أنا بقوله له ما فاهمه. وهنا قال من له أذن للسمع فليسمع. إذا أنت بتسمع لكن لمن يكون أذن للسمع معناه أنت تستوعب ما ورد إليك من كلمات. وطاني من له نظر فليبصر معناه أنت شايف الكلام ده قادر أنت شايف أنت فاهمني مرات بنقول لك أنت فاهمني أنت سامعني
0: شايفني.
1: أنت شايفني الله يفتح عليك. فهنا بيورينا نوع أبعد من إدراكك في إنك تستعمل حواسك العادية للتعامل مع كلمة الله.
2: السنسر لازم يكون شغال.
1: الإدراك أيوة السنسر بيكون شغال. إدراكك للكلام ده هل التفاهمه هل التفاهم فحصته هل أنت مستوعبه هل أنت هضمته. فقال لهم يا بختكم في ناس كثيرين حيجوا يسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده إنتوا المحظوظين الأسي أنا قاعد قدامكم شفتوني بتعامل معاكم قاصد يوري الناس اللي كانوا قايلين نفسهم هم ناس علم وناس فهم وناس الشريعة. في ناس بتسمع الكلام يقول لك أنا عالم بأمور الله، أنا بعرف من جاي يعلمني. لكن السؤال، هل أنت تعلم علم الإدراك والفهم والتمحص والتفحص؟ هل أنت قاعد تشوف ما بين السطور؟ يا بخت الزول الفهم وعرف كلمة الله وهضمه وأدركه وفهم المعنى العميق لها. هنا بيورينا أربع أنواع للبشر اللي قالته إيناس، بيسمعوا كلام الله وبيتعاملوا معه بطرق مختلفة. النوع الأولاني من يقول للكلمة طوالي يفرح ويقبله ويشيله ويمشي، لكن أول ما يجي عليه البلاوي والمصايب وحاجات الدنيا دي، إبليس بيشيل منه الكلام ده ويلقى نفسه نقد الطير بقى برا. السبب فرحه الأساسي ده مشى. ليه؟ لأنه الحاجة دي لحظية وقتية. في نوع تاني، النوع اللي بيكون دخلت الكلمة جوا، لكن لما يلقى مشاكله المادية وظروف الحياتية بتكون لي عاملة زي الحجار وزي الشوك. ديل النوعين ديل من الناس، واحد هموم العالم ومشاكله بتتعبه، والتاني المغريات. هو معاه كلام الله عنده، لكن في أقل تجربة وأقل شيء بينسى الكلام ده كأنه ما في شيء. ده النوع الثالث. النوع الرابع وده أحسن نوع، اللي بيكون عنده جذور أصيلة. طبعا نحن بنعرف إنه الشجرة الترابة قوي وأساس وقاعدة في واطة سمحة عندها عروق جذور تحت في الأرض بتاخد موية بتنمو بتكون سمحة بتجيب ثمار طيبة. ده الزول اللي كلمة الله جواه بتكون عميقة وفهمة وعرفة وعارف إنه الحياة دي مشاكل وعارف إنه الحياة دي صعوبات وكيف يواجه تحديات الحياة بالظروف، في ظروف الحياة كيف يواجهها بكلمة الله. فهو مهما حصل لنا من تجارب، وكلنا مهما حصلت لنا من مشاكل، وكلنا مهما حصلت لنا من هموم وصعوبات، لكن لأنه مرسخين ونامين وبانيين جذورنا ورويانين من كلمة الله بنسبت زي الشجرة. الشجرة السمحة كان تراب ولا كان حصحاص ولا كان شوك ولا حتى موية، هي بتقدر تغوص في العمق وتثبت. كمان الإنسان ده قال ده أحسن نوع، وهنا الله بيورينا إنه إحنا كيف نطبق الكلام ده على حياتنا في التعامل مع كلمة الله. يعني أنا بشوف نفسي إني أنا كويسة، لكن أخشى ما أكون إني أنا الكلام بس قاعد طرف ضاني ولا حتى دخل لي جوا، ولا ممكن أكون زول بمر بهموم ومشاكل مشدوها، عندي مشتتات. الزمن اللي علينا ده التلفون بيشتتك، ظروفك المادية بتشتتك، دي اسم مشتتات الحياة. ولا ممكن أقع في تجربة مصيبة مرض أنكر الله أعمل شنو، ولا إنه أنا أكون راسخة في كلمة الله مهما تجيني من ظروف صعبة ولا كعبة، أكون أنا مسنودة على كلمة الله بروة منها وبلقى موية للحياة.
0: يا سلام، كلام جميل على فكرة. والأمثلة دي يعني أكيد طبعا رسالة قوية جدا جدا بالنسبة لي، وحتى يعني وهي بتتكلم في الكلام ده وقعدت أتخيل إنه الزارع ذاته هو بيشيل البذور، ما قصد حتى يرميها في الأرض الما كويسة أو الأرض الكويسة، لكن يرميها على إنه قصد إنها هي تنبت وتجيب له حاجات كتير، لكن على الحظ الكعب البذرة دي ذاتها بتقع في حتة وقعت هاي. لكن بنشوف يعني اهتمام الزول الزارع اهتم بالأرض وحرثها وقلبها كويس، ويمكن يكون يعني وقت توقيت كويس للمطر
2: أصلاً مفروض يكون
0: أيوة بالضبط كده. لكن مرات كثيرة الحاجة ما بتجي في محلها أو ما بتقع في محلها، ودي طبيعة حياتنا كبشر. ومرات كده ما بنعرف، لكن نختبر بتجارب مختلفة متنوعة وظروف وتحديات مختلفة جدا جدا عشان تختبر، يعني يختبر الإيمان بتاعنا وآمنتنا وإخلاصنا، وحتى على إنه إحنا قادرين فعلا إنه نوصل الرسالة الحقيقية ونعكس الصورة بتاعت المسيح الحقيقية في حياتنا. فمرات كده التجربة بتكون أقوى مننا، رغم أنت بتكون مؤمن، رغم أنك تكون إنسان تقي بتخاف الله جدا جدا في حياتك وخدمتك وكل الأمور دي، لكن التجربة مرات كثيرة لامتحانك. وممكن تتخلق في حتات صعبة جدا جدا. فالمثل ده عنده أبعاد، المثل عنده حتات مهمة جدا جدا عشان الزول يقدر يحكيها ويقدر يقولها من زوايا مختلفة جدا جدا، لكن برضو يعني فيها تحدي صعب حقيقة. لو أنت قلت ما زي المثل بتاع أي واحدة من البذور اللي وقعت في الأرض دي،
1: أيوه.
0: ممكن يعني تجيف على حتة وإنت متأكد فيها مية مية.
2: الحاجات اللي أنا لاحظتها هنا إنه في ثلاثة حاجات بيشيلوا الكلمة أو البذرة دي من حياتك.
0: نعم.
2: أول واحد والمسيح قال بصورة واضحة شبهه بالطير إبليس. إبليس ده ما دارك تسمع كلام الله كله كله.
1: تف بيختفوا.
2: نمرة اثنين قال التجربة، والتجارب كثيرة ما عنده عدد ولا حساب. تجي في تجربة تطيع ربنا ولا ما تطيع ربنا. لما ما تطيع ربنا أنت خلاص سقطت بذرة وسقطت. والثالثة دي هموم بنهم في الفاضي في المليان، حتى بننسى أنه ربنا هو اللي بدي وبيرزق كل حد. فمهم نخلي بالنا من ثلاثة حاجات اللي بتسرق مننا الكلمة بتاعت ربنا.
0: أمين.
3: أكيد يا جماعة، أنا لما قاعد أسمعكم عرفت أنه بقدر شنو يعني المثل ده عميق شديد، لأنه السيد المسيح كثير يتكلم بأمثال، لكن مثل الزارع ده
1: فسره
3: ومش يتكلم فيه بس، لكن برضو بنشوف في النص أنه كان فيه له تفسير. فزي ما حس أنتوا شرحتوا الأربعة أنواع التربة المختلفة دي اللي بتشبهنا نحن البشر، عرفت أنه كمان الإنسان ده ما بتمر عليه عواصف وبتمر عليه تغيرات زي ما التربة بتحصل له. التربة بتحصل في عوامل كثيرة قاعد تبوظ التربة، في اللي بتخليه إنه البذرة ما تقوم، وفي اللي بتخلي البذرة تموت في حتتها، في عوامل كثيرة شديد زي وزي الإنسان، التجارب والامتحانات اللي بتجي في حياته بتخليه بعد مرات بيقول الله ده ذاته وين.
1: أيوه.
3: عشان كده لما السيد المسيح يتكلم معهم داري يذكرهم بإنه ذاته مرات المشكلة ما قاعد تكون في في في الزارع ده.
1: أيوة.
3: المشكلة قاعد تكون في الزراعة اللي وقعت دي.
1: أيوة.
3: أيوة. نوع الزراعة اللي إحنا الوقعت دي هي وقعت وين؟
1: أيوة.
3: فإذا نحنا سمحنا للتجارب والعواصف اللي قاعد تكون في حياتنا إنها تتملك علينا، أكيد اللي تزرع فينا حيروح بكل بساطة وحيموت. وبرضو داري أذكره ولو مذكرة يا ابتهاج ويا أنتوني وهيثم إنه لما نقلم اللي عنده أضان.
1: أيوة.
3: عشان يسمع.
1: جيتيني في محل.
3: خلي يسمع.
1: أيوة. ليه؟ لأنه مرات قبل ده المسيح ورام معجزات وحاجات كثيرة. لكن هم زي كأنه ما شايفنا.
3: أيوة.
1: كأنه ما سامعنا. كأنه ما يعني هو قصد التعمق في ده. قال لهم إتو أنا وريتكم السر ده بيشرحي للمثل، لكن في زول تاني بيشوف معجزات المسيح وبيشوف تعاملات الله لكن ما بيدرك بعمق قصد الله شنو. فأنا مرات علي إنه ما أخذ الموضوع فوق كدي، لا علي إني أتعمق. ليه؟ لأنه كل ما تتعمق كلمة الله جواك، كل ما تتعمق زي ما كل ما تتعمق البذور في زراعتها بتجيب شجرة سمحة وثمر سمح إت عليك ده. وقال نهاية النص القراو لنا الصبر. إت مرات ما تشيل الكلام تختفوا كدي من طرف خشمك. إنت محتاج تتعامل معه بعمق وتشوف ما وراء النص وما بين السطور بعمق، فيه معرفة وفيه إدراك.
3: نعم.
1: مرات كثيرة في ناس بتشوف معجزات المسيح شفى وقوم، هل هو مجرد نبي؟ هل هو مجرد زول عمل معجزات؟ كتار العمل معجزات، لكن لأنه هو الله. فأنا وإنت وكلنا محتاجين نتعمق في شخصية المسيح وفي الكلمة البذرة لنا النص ده الختافينا ونعايل لها ونفحص. فلو في زول بيفحص وبيدقق بياخد الثمرة الحلوة السمحة الجيدة، لأنه ذاته طايوقه ده وأضانه ده الأعضاء الله الدالي عشان يزرع عشان يشوف بها ويسمع بها ويتكلم بها ومخه ده. ما في ناس يقول لك أنت ما عندك طايوق، هو عنده مخ لكن
3: ما قادر يفهم.
1: أيوة. وهو عنده عيون لكن ما قاعد يشوف. يقول لك انت عميان ما بتشوف، انت اطرش ما بتسمع. هنا قاصد على الادراك والتعقل والوعي بحاجه بتفرقنا عن بقيه الكائنات الاخرى. الانسان مميز عن الكائنات الاخرى بالعقل وبادراكه وبتعمقه وبتامله. اسال الله انه يدينا عمق وبعد روحي نعرف نخش في النص ونتعمق فيه بشكل أفضل أكثر مما إنه يكون بس طيف وطائف أو كلام تف تختف وتشيله فرحان به ويلا ويتماشي.
0: تمام. طيب خلونا في كلمات قصيرة جدا جدا كل زول يقول له عبارة في موضوع التطبيق. يعني ربنا بيقول لنا كلام والمسيح ضرب المثل ده وأظن المثل ده ما أول مرة نسمعه. لكن شنو الرسالة اللي أنت تعلمتها؟ شنو ربنا كلمك من خلال النص ده في جمل بسيطة جدا عشان الزمن بتاعنا؟
2: ربنا بدينا نعمة حتى نفهم ونسمع كلامه ونعمل به. ده اللي أنا فهمته. بدون النعمة دي ما بيكون في ثمر في حياتنا.
0: تمام.
3: مرات كمان نحن بننجرف مع التعاليم الكثيرة اللي قاعد تكون دي بنكون مشوشين ومدروشين نسمع لمنه ولا نخلي منه. لكن المشكلة ما في التعاليم الكثيرة اللي انت قاعد تسمعها. المشكلة في انه أضانك دي لقطت يعطي نوع من التعليم اللي ممكن يثمر فيك واللي يساعدك في انه حياتك الروحية تمو وتكون في أبعاد أكثر بأنك تكون ملتصق مع الله.
1: أنا في تطبيقي أنا شايفة انه أنا أجهز نفسي وروحي وعقلي وحواسي عشان أكون واطة سمحة لما يقع فيها التراب تجيب ثمر. أزح من المشتتات من الملهيات. أحاول أتعامل مع التجارب على حسب الكلمة المقدسة. أخلي روحي متعمقة ومتأصلة في كلام الله لأنه أنا اللي بجهز تربتي. الزول زي الكرنج اللي بجربه الواطة ده إنت بتشيل الشوك تودي برا وبتحفر حفرة غريقة وبتحاول تخد تسقيها بموية. فإنت جهز معيناتك الذاتية عشان تربة روحك تكون خصبة تجيب شجرة أصيلة تجيب ثمر كويس بالصبر.
0: تمام. وبكده أنا هسمعكم ترنيمة عشان نقدر كمان نربط الكلام ده لأنه جميل. يعني بيحتاج لترنيمة جميلة نقدر نسمع مع بعض. فخلونا نسمع الترنيمة.
1: اتفضل.

0: ترنيمه حلوه
1: ترنيمه صفحه شريف بقى عزاز زيك يا ناس.
2: طيب منو اللي حيتفضل يصلي لنا؟
3: ايناس تفضلي.
4: ابونا السماوي الهنا الطيب الله، نحن يمكن ما نكون مزارعين بارعين، يمكن وطاتنا تكون وطا ناشفه قاحله ما بتنتج ثمار، بقدر ما تحاول تزرع فينا بقدر ما راسنا تكون قوية وناشفة ما قادرين نسمع. عشان كده يا رب انت بتقول الزول عنده أذان عشان يسمع، خليه يسمع كلامي كويس ويفهمه. يا رب افتح عيون قلوبنا، خلينا يا رب نشوفك، عيوننا العادية دي ما قادرة تشوفك ولا قادرة تشوف جمال كلماتك وجمال وجهك يا سيد، وأذنيننا العادية دي ما قادرة تسمع، افتح أذنيننا يا سيد خلينا نعرف كلامك معرفة حقيقية. خلينا يا رب نجهز قلوبنا إنها تكون تربة حقيقية تزرع فيها كلامك يا رب، حتى ما ينمو ويا رب ويسمر بصورة صحيحة وصورة كويسة. يا رب ما بنقدر نعمل حاجة من عندنا لو أنت ما سندتنا، لو أنت ما عضدتنا يا سيد، لو أنت ما بقيت معانا، لو أنت ما زقيت يا رب البزارة اللي أنت زرعتها فينا يا رب يدك، وخليت يا رب تنمو نمو صحيح. برانا يا رب بننمو معوجين، بننمو مكعوجين، بننمو يا رب ما مستقيمين، لكن الله إذا ثبتنا ونمينا فيك بنكون مستقيمين ونكون ثابتين وراسخين في الكلمة بتاعتك. صلينا يا رب إنك تسمر فينا سمر جيد، حتى المستمعين اللي بيسمعوا علينا يا رب خليهم يا رب يكون عندهم فهم وإدراك ومعرفة لكلامك أنت يا سيد. يا رب ما مننا نحن بنتكلم، لكن من فهمك أنت أديتنا ونحن تكلمنا. نصلي طالبين دائما فهمك ويا رب وحكمتك في حياتنا، في اسم يسوع نصلي آمين.
0: آمين.
3: شكرا يا جماعة. كل زول يمشي يجهز واطات، ودعتكم الله.
4: أنا راجل ترابي جاهز للسنة دي.
0: سلام.
4: يلا مع السلامة.

0: باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

عامر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرن مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنت بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر والبيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية ما بتغبزول. سلام لكل زول بسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دايما يا رب يومك يكون يا رب دايما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية اللي بنجهزها دايما كل يوم بالميسة، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زول بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976 3 5 6 3 5 9. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا، بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحب بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية ماشيين نسمعها بعربي جوبا، Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسع وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا، عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراءه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس، شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير، ويكون مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده. لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة، إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيه. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل، من وين بتبدأ المسؤولية؟ محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 359، وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزين, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأن الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساعة, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح, وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البش مهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب دي بيكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن إحنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاه الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه بكل إخلاص والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته وكمان تجاه المجتمع ووطنه وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت حسا حتسمعنا لو كم قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق إضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد. وأكيد هو حيعمل كده, بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك, ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا, المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إن نتجدد فيها تاني من أول وجديد. ويمكن برانا ما بنقدر, لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول, بنقول فلان مسؤول, لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو وديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان. أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان, ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكلها عليه, وبتلقاه يعني بتمشي تيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان, وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا, يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه, أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية, لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم, لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس, أو إنه ذاته الناس يفقدوا الثقة فيه, لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له, أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له, ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي, المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا, على نفسه زي ما قلنا, وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص, حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده, لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حابب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس, لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام, ما بيكون منضبط ولا بيلتزم, وبيبتعد عن يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة, فده بيأدي واجبه بإخلاص لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له, لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة, التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة, لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا, ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بأننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات الممكن تكون يعني محتاجة لتعاون, ولي يعني انه الناس تكون يعني بتتلمى
مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن عزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم عزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان يعني مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد حنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما داري يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد في المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما محتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذاتي رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه كمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا إحنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي. يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر ب يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية، في ختام حديثنا عن المسؤولية عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعينا الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكون استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمري.

0: الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
1: مجدا للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
0: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة وفرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
2: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمان بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
1: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
2: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن نجاها منه.
0: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
1: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين أنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان أنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي أنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
2: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
1: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنتي في بيتنا كنيسة.
0: الله، يهود الحلم اللي حلمناه وحيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
2: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
0: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
1: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
2: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
0: وأنا موافق على كده.
1: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغودها عشان تبدأ تتعود على كده.
0: أمين يا سمير.
1: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين؟
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوكا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بيك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل ويتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: أمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاز زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
7: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
7: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
5: ونحن كده أحسن منهم ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح. وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأنه الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر. وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
7: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه قول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له وطلبته وأكتر منا بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا ناسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يسوع بيتنا.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشيل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن أنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول أنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وروح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال لي: ما شفته. قال له: وينه؟ قال لي: هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف انه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوا، لكن الجماعة دي قاموا عينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي انت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي، الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. واللسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحوا منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمه، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب الحتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة، اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا انه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب انه هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله، دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.